0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل

صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها

0: لنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن

لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم

يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم

والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا

أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

0: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
3: مستمعين الكرام، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين أي لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. وإليكم مستمعين بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. تأمل كيف أفرد يوم الجزاء هاهنا بالذكر تعظيما له، فإن كل ملك في الدنيا إلى زوال، ويبقى وحده يومئذ متفردا بالملك الذي لا يزول. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليطمئن قلبك إلى أن الجزاء على الأرض ليس هو الجزاء الأخير، ولتوقن أن عمرك مهما كان محدودا فهناك حياة أخرى تنتظرك وتستحق أن تجاهد لها، وستوفى فيها أجرك غير منقوص. لا يزال العبد مفتقرا إلى إخلاص التوحيد لربه عبادة واستعانة، لأن الشيطان لا ينفك يزين له الشرك، ونفسه لا تفتأ تدعوه إلى طاعته واتباعه. عبادة الله تعالى لا تتهيأ إلا بمعونته، والهداية إليه لا تكون إلا بتوفيقه. فاعتقد عجزك واستشعر افتقارك، واعتصم بحول الله وقوته.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
5: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، وأنه كان 300 سنة و9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين.
1: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض،

إذا سُئلت عن لُبثِهم وليس عندك علمٌ في ذلك من الله عز وجل، فلا تتقدَّم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: لا يعلم أطلعه الله عليه من خلقه، فإنه لا أحد أبصر من الله ولا أسمع منه سبحانه، وهو البصير بخلقه السميع لهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وله الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.

0: يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، وأنه لا مغير لكلماته ولا محرف لها ولا مؤول: وإن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله عز وجل.
1: واصبر نفسك.

0: أن يجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا، سواء أكانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء، ولا يجاوزهم إلى غيرهم، فيطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. وقد طلب أشراف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجمعهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار، فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء الضعفاء. وقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فشغل بالدنيا عن عبادة ربه، وكانت أعماله وأفعاله سفها وتفريطا وضياعا، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى.
1: وقل الحق

0: يقول الله تعالى من باب التهديد والوعيد: وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقد أرصدنا للكافرين نارا ويحيط بهم سور من نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كعكر الزيت المنتن الغليظ الحار، فإذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات القبيحة: بئس الشراب، وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا، ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: الوجيز في التفسير.

0: هذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة النحل. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: أسفر الصباح عن
5: أسفر الصباح.
6: عن أمل جديد.

0: اللهم بك أصبحنا بك أصبحنا
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا
2: فضل بلا حد.

0: ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
0: فعونك ربي، فإنا
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. المملكة العربية السعودية صبيحة هذا اليوم 15 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: تحية لكم أيضا يبثها فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
6: من قالها حين يصبح وحين يمسي، مئة مرة قال أو زاد علي.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اجعلنا من موفق وناجح بإذن الله، حافظكم ربي في حلكم وترحالكم، وأهلا بكل من يستمع إلينا سواء داخل المملكة من خارج المملكة، كذلك من يستمع إلينا عبر يعني برجع الصدى والتعليقات ولا يعني ما تقومون به من تفاعل مع المحتوى الذي ينشر سواء عبر اليوتيوب أو أيضا على منصة إكس، كذلك التليجرام، كذلك قناة إذاعة القرآن الكريم على الواتساب التي تستطيع أن تشترك.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم معالي الشيخ في طرح هذه الأسئلة التي وردت من المستمعين والمستمعات. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث؟

0: يبقى طاهرا، والمحافظة على الطهر والبقاء عليه من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها فيكون ذكره لله على طهر. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. أحد الإخوة يطلب في سؤاله فضل التبكير لصلاة الجمعة، ما هو الأجر المترتب على ذلك؟
0: يشرع التبكير لحضور صلاة الجمعة والجلوس في المسجد لانتظارها بعد أداء تحية المسجد، وهي صلاة ركعتين، وإن زاد على ذلك وصلى حتى يحضر الإمام أو جلس يتلو القرآن أو يذكر الله ففي ذلك أجر عظيم، ثم يستمع للخطبة وينصت ويصلي الجمعة مع المسلمين. وأما التأخر إلى إقامة الصلاة فهذا فيه نقص عظيم وتفويت لاستماع الخطبة، تفويت التبكير وأجر انتظار الصلاة في المسجد، ففيه تفويت لخيرات كثيرة المسلم بحاجة إليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول إذا أصابت الإنسان نجاسة وهو متوضئ، يقول عندما يزيل النجاسة من الثوب هل عليه أن يتوضأ من جديد؟
0: إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء، ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يتوضأ لصلاة العصر مثلا ويبقى على هذا الوضوء حتى صلاة العشاء؟
0: إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة فإنه يجوز له أن يبقى على هذا الوضوء وعلى هذه الطهارة ما شاء، وأن يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم ينتقض وضوءه، إلا أنه يستحب له تجديد الوضوء لكل صلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول هل تجوز الصلاة من دون أذان؟
0: الصلاة تجوز بدون أذان وتصح، ولكن الأذان عبادة مستقلة وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام وفيه فضل عظيم فينبغي المحافظة عليه، والأذان لكل وقت عند دخوله ولو كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي، وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير. أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة من غير أذان فصلاته صحيحة، ولكن يفوت عليه أجر الأذان. نعم.
1: أيضا يسأل في شقه الثاني من هذا السؤال يقول وماذا عن الصلاة من دون إقامة، ما هو حكم ذلك؟
0: الإقامة للصلاة سنة وليست شرطا لصحتها، فلو صلى بدون إقامة فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته كيف يصلي لم يأمره بالإقامة، فدل على أنها ليست شرطا وإنما هي مستحبة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول أتيت إلى الجامع لصلاة الجمعة ووجدت الإمام في الخطبة، فهل يجوز لي أن أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس وأستمع إلى الخطبة؟
0: إذا دخلت والإمام يخطب فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما.

0: يعني يخفف الركعتين ثم يجلس يستمع الخطبة، هذا هو السنة. أما لو جلس قبل أن يصلي ركعتين فإنه يكون مخالفا للسنة حتى يصليهما ثم يجلس ويستمع الخطبة. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: ما هي كيفية الصلاة على الميت وماذا يقول بعد كل تكبيرة؟
0: أن يكبر تكبيرة الإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة ولا يستفتح، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ثم يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في التشهد الأخير من صلاة الفريضة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان المصلى عليه أنثى قال: اللهم اغفر لها، بتأنيث الضمير في الدعاء كله. وإن كان المصلى عليه صغيرا قال: فاللهم اجعله فرطا لوالديه وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف الأمة واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويقف بعد التكبيرة قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. نعم.
1: بعض الناس عند بداية الصلاة يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا فرضا علي لله العظيم، يقول: ما حكم هذا القول بارك الله فيكم؟
0: هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة: نويت كذا وكذا، وإنما ينوون بقلوبهم، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، والنية محلها القلب وليس محلها اللسان، والله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فعلى المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتلفظ بذلك. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله من أنه يرى هذا لم يثبت عن الشافعي، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال: الصلاة ليست كغيرها، الصلاة تبدأ بالذكر، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء؟
0: أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة كما قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقيل في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار في الجنة، فإن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة، ولكنهم بكفرهم حرموا من ذلك فورثها المؤمنون. نعم.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما حكم سجود التلاوة، هل هي واجبة؟
0: سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع، لأن سجود التلاوة سنة على المسلم إذا قرأ آية السجدة أو كان يستمع إلى قارئ، ومر القارئ بآية السجدة فسجد القارئ فإن المستمع يسجد تبعا له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول: هل قول هذا من السنة أم لا؟ بارك الله فيكم.
0: هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام، لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحياناً إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحاً: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام لا عند التوجه إلى القبلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهرا في الصلاة الجهرية؟
0: إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إلا أن المداومة عليه لا تنبغي، لأن الثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة خلفائه الراشدين، أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يجهرون بقراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية، ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة. أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها، ولو فعلها بعض الأحيان فلا بأس بذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما حكم تحريك السبابة في التشهد أثناء الصلاة؟
0: حكم تحريك السبابة التشهد سنة، ويكون عند ذكر لفظ الجلالة، إذا جاء لفظ الجلالة على لسانه فإنه يحرك السبابة، والحكمة في ذلك إشارة إلى التوحيد، كما إذا قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يحرك سبابته عند لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، وتحريكها سنة وليس بواجب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
0: المواقيت الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول ذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والوقت الثالث حين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس قبيل الظهر، والوقت الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والوقت الخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع، أي أنه عندما يدعو الإمام نرد وراءه بقولنا آمين، هل هذا من البدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
0: التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة الأخيرة إذا أخذ يدعو للمسلمين مستحب وليس من البدع، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمن بمفرده وبصوت منخفض، بحيث لا يكون هناك تشويش أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمن على دعاء الخطيب سرا ومنفردا عن الآخرين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما هو الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
0: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم، لأنها تتصرف في مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تتصدق عنه، فلا بأس بذلك. أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل، إذا كان زوجها لا يمنع من ذلك، عرفت ذلك منه فلا مانع، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فلا تتصدق من ماله إلا بإذنه ولو كان موسرا. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي كمل في علمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تقرير وجوب توحيد الله تعالى بضرب المثل. أقام الله تعالى البيان الحق والحجج الواضحة للعباد على وجوب توحيده وإخلاص العبادة له وشكره المتمثل في امتثال جميع ما أمر ونهى، وضرب المثل في إبطال الشرك ودعاوى المشركين بخطاب واضح بين لدى السامع في إقامة الحجة، فقال جل ذكره في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالله تعالى ندد بجهالة المشركين في عبادتهم للأصنام والأوثان، فإنهم بدلا من أن يعبدوا ربهم وخالقهم ورازقهم ويفردوه بالعبادة والطاعة دون سواه، توجهوا بسخافة عقولهم إلى من لا يملك لهم رزقا ولا يستطيع لهم ضرا ولا نفعا. ثم رد الله عليهم بقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري: يقول فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال ابن كثير: أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. انتهى كلامه. ثم لما نهاهم عن ضرب الأمثال له وعلل ذلك بعلمه تعالى وجهلهم، ضرب لهم مثلين بليغين في بيان وجوب توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، وكشف حال آلهتهم وبطلان عبادتهم في ضرب المثلين. فبين ربنا جل ذكره في المثل الأول حالة من ضلالهم وشركهم، وبين في المثل الآخر حالة أخرى زيادة في البيان والإيضاح وكشفا لباطل آلهتهم. فقال الله تعالى في المثل الأول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل ضربه الله تعالى لحال الكافر والمؤمن، فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله، والمؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأخذ بالشكر ومعرفة حق الله، فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم في الجنة. وهذا قول قال به ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: هل يستويان؟ والله ما يستويان. قال الطبري: يقول هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئا ولا يقدر عليه وهذا الحر الذي قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق كما وصف، فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي الله المخالف أمره والمؤمن العامل بطاعة الله. وقال القرطبي: نبه تعالى على ضلالة المشركين، أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا، فكذلك أنا وهذه الأصنام. إلى أن قال القرطبي وقال قتادة: وهذا المثل للمؤمن والكافر. يذهب قتادة إلى أن العبد المملوك هو الكافر، لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، وإلى أن معنى ومن رزقناه منا رزقا حسنا المؤمن، والأول عليه الجمهور من أهل العلم. وقال ابن القيم: ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه الله منه رزقا حسنا، والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس رضي الله عنهما منبها على إرادته لا أن الآية اختصت. انتهى كلام ابن القيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وها هنا سؤال يستخلص من ضرب المثل: هل العبيد المملوكون كالمالك المتصرف حتى يسوى بينهما؟ إن الفطر السليمة والعقول الصحيحة تحكم بعدم التسوية بينهما، وإذا كان ذلك كذلك فالأولى والأحق ألا يساوى بين الشركاء وبين الله، إذ الله تعالى متصرف في كل شيء بما يشاء وكيف يشاء، وشركاؤهم عبيد مملوكون لا يقدرون على شيء، والله تعالى قد أخبر عن المشركين أنهم يسوون به في العبادة والتعظيم، فقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه: بل هم قوم يعدلون، أي يشركون مع الله غيره في العبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمتقرر في العقول السليمة والفطر الصحيحة عدم التسوية بين ذلك العبد المملوك العاجز عن التصرف بالكلية وبين الحر الغني الذي رزقه الله تعالى مالا كثيرا فيتصرف فيه بما يشاء وينفق منه كيف يشاء، هذا مع اشتراكهما في الجنس والخلق. وإذا كان حالهما كذلك في الفرق وعدم التسوية، فالله جل جلاله هو الغني المالك المدبر القادر على كل شيء. وهذا المثل الذي ضربه الله تعالى في إبطال عبادة آلهات المشركين يظهر لنا منه الفوائد التالية: أولا، تقرير وجوب توحيد الله وبيان أنه هو المستحق للعبادة وحده. ثانيا، تقرير إبطال ألوهية الآلهة التي يعبدها المشركون وبيان عجزها البالغ نهايته، إذ هي لا تستطيع أن ترزقهم فضلا عن أن تشفع أو تقربهم إلى الله زلفى. ثالثا، في المثل دلالة على أن القرآن في بيانه للحقائق يوجه العقول والأنظار والأفكار إلى التفكر والاعتبار في بديع صنعه للاستدلال على الحقائق التي قررها سبحانه كوجوب توحيده وإبطال الآلهة التي عبدها المشركون من دون الله. ثم ختم ربنا البيان بقوله: الحمد لله، أي له الثناء الكامل مع المحبة والتعظيم الذي قامت الحجة على توحيده وإخلاص العبادة له. ثم ختم ربنا جل جلاله ببيان السبب الذي وقع فيه المشركون في ذلك الضلال البعيد، فقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما يوجب العبادة وما لا يوجبها حتى يضربوا لله الأمثال. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. جعلنا الله جميعا من المتبعين لرضوانه المحققين لتوحيده وعبادته بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الأدعية النبوية،
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.
1: الأدعية النبوية،
2: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فانتهى إليهم فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتيه، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكفى. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسير.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضر موت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عنده.
3: الله أكبر.
4: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتط محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل،
4: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت هيأت نفسها للبروك الطويل ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
3: جميل.
4: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور: أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقد الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
3: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابني عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
4: نعم.
3: ما صحة هذه
4: الرواية؟ نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
3: نعم
4: نعم، وقد تبرع اليتيمان وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعلوه هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاء طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
3: نعم.
4: ولكن من باب المجاز في اللغة.
3: نعم.
4: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
3: جميل. نذهب إلى فاصل المستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
4: نعم.
3: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
4: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوبي الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11. سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا. وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضاعا هن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدا، إلى طه المقوقس قينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارته مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة 9 للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة يعني عمود لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا.
3: نعم.
4: يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محارب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب. نعم. المطيبة بالطيب،
3: المطيبة أو المعطرة،
4: المعطرة المخلقة. نعم. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
3: كان يصلي بجوارها النوافل.
4: نعم. يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا. نعم. أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمع السماعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب. نعم. النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام.
3: اللهم
4: صل على محمد.
3: جميل محمد. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي أو بقي منها؟
4: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
3: نعم. الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي، هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي مما
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم،
1: نعم. هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم، صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل، من دبر. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها، يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير،
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفري لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال،
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني درج وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة، لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عاديا يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا في إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمة تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم هذا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم ولئن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الأشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدوا كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز، الآن دخل إلى السجن. هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه
1: ابن سليل الأنبياء.
0: نعم، سليل الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد، صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها، ليس لها مسميات ولا حقائق، وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها، الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب، الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده، ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم، يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى، مؤولا للرؤى، وكان والده كذلك. ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن، أحدهما يقول إني أراني أعصير خمرة، وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه، فقال فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب، يعني يقتل ثم يصلب. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر، يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله،
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة،
1: الصالحات
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به،
1: ليس من الحكمة،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله
1: نعم.
0: كما تفضل لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا، اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يلجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا،
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن يعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك، ساقي في النهاية، هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار السمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا: أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة.
1: نعم.
0: قالوا: أضغاث أحلام.
1: أفتوا بالموضوع، يلا.
0: قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من أعقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول: ليش ما تأخذ لك حبة سوداء؟ ليش ما تأخذ لك كذا؟ قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف،
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر،
0: يعني تذكر بعد فترة، مرور مدة طويلة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم. السمين. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية،
1: للناس
0: دلس. قال: أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث

0: قول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل، لا ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون،
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل كلام. لا هذا. يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من سبع ثمان سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث، لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج
0: الملك
1: مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع، انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول، يعني هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك، قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم

0: ولدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة. الملك عاقل سمع الكلام.
1: جميل.
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله. جميل. وإنما أبهره بكمال عقله.
1: ما شاء الله.
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنه أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا كل حلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله. حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني.
0: صدقت.
1: فعلا كأننا نشاهدها.
0: صدقت.
1: تفاصيل
0: نعم.
1: جميلة. جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك دكتور حبيب.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: عظيما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه، والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. نسعد بأن تكونوا معنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه. وعن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو على المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيا أقبل إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وعن شريح هو ابن الحارث قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته، رواه البخاري ومسلم. الدوية هي الفلاة القفر والمفازة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي، رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض، رواه أحمد والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فضيلة الشيخ، متى يوم عاشوراء؟ هل يكون برؤية هلال محرم أو بالتقويم السنوي؟
1: إذا حصلت الرؤية فالعمل عليها، وإذا لم تحصل رؤية فيعمل بالتقويم، يعمل بالتقويم، وهذا ليس صوما واجبا، هذا صوم تطوع، يصوم يوم قبله أو يوم بعده، يصوم التاسع والعاشر أو يصوم العاشر والحادي عشر.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب، أرجو عرض مشكلتي. أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
4: لا رأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل أما حرم الله، ونسبب عفة النساء أما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه لفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها لفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية الشهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس مدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية ثالثة وجدها ويعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج، فكونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكل صلاح المجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب استلامه، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه الخير للجميع وفيه السعادة للجميع، ولا حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في شريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج اللي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها بذلك إذا عدل. نعم.
5: هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
4: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، من كره ما أنزل الله حبط أعماله، فليكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أنها أولى وأفضل، هذا كله ردة على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة هو مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر، من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كلها يرد عن الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب هو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله.
5: هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، فالمحترم المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجة في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ماذا ما علم فمن درى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم.
5: هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعدة أسئلة، يقول في السؤال الأول هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
4: الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم إلا إذا كان في الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته فالله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب وللبيت يكون للبيت لبيته من ماله ولا به المكتب يكون من المكتب.
5: يقول في سؤاله التالي ان المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من ان هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحوا لهم به وفقكم الله؟
4: ننصح المؤذنين بتقييد الوقت دائما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات لأن فيها الأخطاء والأغلاط. ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس والغروب بغروب الشمس المغرب، والعشاء بغيب الشفق، والفجر بطلع الفجر. ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح. إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا التي النقص الذي في التقويم زادوه بعد التقويم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينوا بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر بزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا نزلت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظلمك لك مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
5: أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
4: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعبادة الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن الوشر نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم أذانه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو ليسمع درس يستفيد أو ما أشبه، أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع.
5: هذه الرسالة وردت من الصلوان، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين.
4: هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الظهر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون بل النافع الضرر هو الله وحده، وهو يجب النفع للعباد ويدع عنه الضرر، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو النافع الضرر جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع الضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون. أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف. وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. فزعم المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر فدوي أو عند قبر حسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه لا كفر بالله، من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم، لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعلى كفار العرب دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويجب والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد، أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي تنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتثبت العبادة لله وحده. وهذا هو على قوله سبحانه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع، صلى عليه وسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولده وولده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله، لا يجوز. طواف بالكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل.
6: نعم،
4: فالواجب الحذر من غاية الحذر. نعم،
6: أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تعدد الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس،
5: وعبد العاطي علي قرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
7: لما أبصرت الحياة،
8: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، وما أن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر. أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم يسروا ولا تعسروا. استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما أتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه، يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
7: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة، والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات

0: البيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة، لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده، فإن كان مثلا عنده ثوبين أحدهما إزار والثاني رداء يلبسهما، إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد ويعني ليلتحف به ويكون ساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا، فأم سلمة تنقل هذا العلم وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحنا بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله وأن يؤدي الصلاة، ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيت النبوة.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن

0: ليت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري. وعن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التوبة النصوح وحقيقتها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
3: ضيف الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
4: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
3: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر: أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه 3 أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم 3 متتابعة وواحد فرد، قالوا لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين، وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في كلهن، ثم خص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
3: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
4: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه، كالاثنين والخميس أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به. فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه. ولا يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قيل من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله ويشمل أيضا فعل الكبائر ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
3: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
4: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة.
3: نعم.
4: من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة، كل هذا لا أصل له في الشرع وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيص بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين، الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
3: جميل شيخ أحمد، لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
4: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل، ولماذا تعظمون هذا؟ يقال لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
3: جميل.
4: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
3: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
4: شكر الله لكم وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته.
3: آمين.
4: وأن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليس هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل، قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
2: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
3: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى، كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص، الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
2: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما، ومؤدبا رفيقا، ومربيا حليما، كان يهتم بتربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم. وفي هذا الحديث جملة من آداب الطعام يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه خصوصا، ولأمته عموما. وقد كان عمر صبيا صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تربيته وتحت رعايته، وأمه هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت يد عمر تطيش في الصحفة، يعني يحركها في جوانب إناء الطعام ليلتقطه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل من الجانب الذي يقرب منه من الطعام. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني التزمت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل ذلك في طعامي منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسعة صدره في تعليم الصغار وتأديبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة الأعراف.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف. هذه إذاعة نور عدل القرآن الكريم، ترحب بكم مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم إلى المادة التالية.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: بسم الله.
1: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إلا أن الله قد فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدودا، وأحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا، ولم يجعله ضيقا. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. الحديث، رواه الطبراني. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عروة بن عبد الله ابن قشير قال: حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جنب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلى صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفرق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كيف نحقق الغاية من الوجود، كيف نعبد الله عز وجل.
1: الدين والحياة،
0: برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي المباشر. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقتنا الثانية، وبالفعل سوف نتحدث إن شاء الله هذا اليوم عن موضوع مهم، ألا وهو عاشوراء، دروس وعبر. اسمحوا لي في بدء هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله. إذن مستمعين الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع عاشوراء، دروس وعبر. شيخنا، نبدأ حديثنا في هذه الحلقة عن موضوعنا، عن عاشوراء، دروس وعبر. ونحن بالفعل في هذه الأيام وفي غمرة الشعور باليأس من البعض عندما تمر بهم المدلهمات، وعندما يعني يدلهم الظلام والظروف تتكالب على المسلمين من كل حدب وصوب من جراء تتابع النكبات والشدائد عليهم، أحيانا يكون هناك نوع من اليأس من البعض، وهذا أمر خاطئ ولا شك في ذلك. ولكن يأتي يوم عاشوراء يذكرنا ويذكر الأمة أنها لا شيء يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نستلهم الكثير من الدروس والعبر من هذا اليوم. فتفضلوا، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بك أخي عبد الله وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ولا شك أن الموضوع الذي طرحت من حيث أثار ما يقع في النفوس من تذكر أيام الله عز وجل التي خلت في الأمم السابقة والتي جرت في وقائع الزمان، مما يشحذ في النفوس العبر والعظات ويلهمها أنواعا من الاعتبار الذي يجعلهم يستلهمون الواقع أو يقرؤون الواقع وينظروا ويستشرفون المستقبل من خلال سنن الله تعالى التي أجراها في الأمم السابقة. ولذلك إن كان القرآن الكريم وكرر الله تعالى فيه من أخبار من خلى من الأمم السابقة ما فيه عبرة وعظة، وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فجعل الله تعالى المقصود الأعظم من تلك الأخبار التي ملأ بها الكتاب العظيم والقرآن المجيد الذي هو كتاب الله الخاتم ورسالته للبشرية كافة، جعل الله تعالى ذلك لأجل أن يعتبر من يعتبر ويتعظ من يتعظ من الناس بما في هذا الكتاب من المواعظ والعبر والعظات. وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم موسى عليه السلام في محكم التنزيل، كما ذكر في محكم التنزيل، أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يذكر الناس بما من الله تعالى بما أجراه من أيام الزمان، فقال تعالى: ذكرهم بأيام الله. فأيام الله هي ما أجراه جل في علاه من العبر والعظات التي فيها من الوقائع ما ينبغي للمؤمن أن يقف عنده ويتذكر ما فيه من عظات وعبر يحسن بها النظر في الواقع وتحليله، وما يكون فيه مما يحتاج إليه الناس، كما أنه ينظر ويستشرف المستقبل، فإن المستقبل هو فرع عن الواقع، ومن لا ينتفع بالواقع فإنه والجاري في أيام الله عز وجل في السنن والأيام الماضية فإنه لن ينتفع من من من من تجارب الآخرين التي من خلالها يعرف ما يمكن أن يقع في أيام الزمان وحوادثه. وقد قيل إن السعيد من وعظ بغيره، والله تعالى كرر وعاد وأبدى من قصص.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم
1: أيها
0: على
1: الإخوة
0: محمد
1: والأخوات
0: وعلى آل محمد
1: دخل الآن
0: كما باركت على
1: وقت صلاة الظهر
0: وعلى آل إبراهيم
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: المتقدمين ما فيه عبرة وعظة، ليس ذاك للتسلية ولا لإزياء الوقت ولا لشيء من ذلك بالكلية، إنما كان ذلك التذكير الذي جاء في كتاب الله عز وجل مما جرى للأمم السابقة، غايته وغرضه ومقصوده هو تنبيه الناس إلى ما ينفعهم وإلى ما يعتبرون به وينتفعون فيما يستقبلون من حوادث الزمان. ولهذا يعني هذه الحوادث التي قصها الله تعالى في كتابه ينبغي لأهل الإيمان أن يقفوا عندها وقفة اعتبار، وقفة استعار، وقفة تدبر، وقفة تأمل، ووقفة نظر. ليس المقصود أن نقرأ هذه القصص ونستمتع بأحداثها وفصولها كما أننا ننظر في أحوال الناس على وجه الاستشراف لواقعهم وما يكون من أحداث زمانهم، لا، إنما المقصود من ذلك أن ينظر الناس بعين الاعتبار لتلك الحوادث التي تفيدهم صبرا وشكرا. لذلك لو على سبيل المثال وقفنا عند أمر الله عز وجل بالتذكير بأيام الله، يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، هذا مقصود الرسالة. ثم قال تعالى وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك أي في هذا التذكير بأيام الله وما أجراه الله تعالى من حوادث الزمان التي تناقلتها الناس واشتهرت بينهم، إن في ذلك لآيات أي لعلة عبر وعظات لكل صبار شكور. وانظر كيف جمع الصبر والشكر، لأن الحوادث التي مرت والتي وقعت هي إما نعم يسوقها الله تعالى ينظر عواقبها، أو بلايا ابتلى الله تعالى بها الناس لينظر عواقبها، فهي تفيد فائدتين: فائدة الصبر عند البلاء وفائدة الشكر عند السراء. وهذه حال المؤمن، أنه لا يخلو في نظره في وقاع الزمان وحوادثه بين أن يكون صابرا على أقضية الله وأقداره التي لا تلائمه ولا يحبها ويكرهها، وبين أن يكون شاكرا لما أفاض الله تعالى عليه من النعم وما بلغه إياه من المنن وما وصله إليه من أوجه الإحسان. ولذلك من المهم لكل مؤمن ومؤمنة أن نجعل منهج لنا في نظرنا واعتبارنا بما قصه الله من القصص. الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذا يبين أن القصص المذكور في القرآن ليس غرضه ولا مقصوده مجرد الحكاية كما يتسلى الإنسان بحكاية المتقدمين وذكر ما يكون من حوادث الزمان الواقعة لأجل التسلية والترويح عن النفس والسرور بالأخبار، لا، المقصود أعظم من هذا وهو الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ثم يؤكد الله تعالى أن هذا القصص في غاية الدقة لأجل أن تكتمل الهداية وتكتمل الانتفاع. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي، هذا الذي نخبركم به في القرآن ليس أساطير وأكاذيب، إنما هو تصديق لما وقع في سابق الزمان ووصف دقيق وعميق لما جرى من أحداث ووقع الأيام لأجل أن يحصل الهداية والرحمة لقوم يؤمنون. لذلك قال ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أخي عبد الله، أخي الفاضل المستمع الكريم والمستمعة الكريمة، أنا أقول عندما نستمع إلى قصص القرآن يجب أن ننطلق من هذا المنطلق حتى ننتفع من هذه الآيات والعبر، أن نتذكر أيام الله، نتذكر تلك القصص للاعتبار والعظة ولما فيها من الأسرار. والله تعالى انتقى أحسن القصص فبلغنا إياه في كتابه، ولذلك يقول جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص. فالذي في القرآن ليس قصصا عاديا أو قصصا من همل قصص التاريخ، لا، هي أحسن القصص التي مرت على البشرية. وهذا الحكم ليس حكم شخص روائي أو صاحب نظرة قاصرة على النمط أو جانب من جوانب تقييم الروايات والقصص، إنه قصر إنه تقييم رب العالمين للقصة كاملة ولعبرها وعظاتها وما فيها من الحكم وما فيها من الأسرار وما فيها من الفوائد وأوجه الانتفاع، كل ذلك يندرج في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهنا تنبيه أن هذه القصص تذهب عن الناس الغفلة، هذه القصص تحيي في قلوبهم الذكرى، ولذلك في ما ذكرنا قبل قليل في أمر الله لموسى بالرسالة وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هي تخرج الإنسان، هذه القصص المفترض أنها تخرجنا من كل ما يكون من المعاني السلبية إلى المعاني الفاضلة الإيجابية التي تشحن النفوس بالسمو، التي ترتقي بالقلوب، التي تسمو بالأرواح إلى أن تستشري إلى أن تحسن التعامل مع الواقع وتستشرف المستقبل. فيما يتعلق بعاشوراء قصته جاء بيانها في كتاب الله عز وجل بيانا واضحا جليا في مواضع عديدة، إن بيان خاتمة هذه القصة وهو ما أجراه الله تعالى من إظهار موسى عليه السلام وقومه هي في هذا، وقعت في هذا اليوم. قال الله، قال رواه البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ب13 سنة، جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وقد جاء إلى مجتمع يختلف عن المجتمع المكي، فالمجتمع المكي كان مجتمعا عربيا خالصا ينقسم إلى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم كلهم الصبعثة، وكافر مشرك وهم الأكثرية والذين لهم السطوة والقوة. لما انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة جاء إلى مجتمع مختلف فيه مؤمن به وفيه مكذب له من العرب، وفيه وهذا عامل ووصف أو عنصر جديد على المجتمع المسلم وهم اليهود الذين كانوا من أهل الكتاب وهم الذين كانوا يستفتحون على الناس أنه سيأتي رسول فيتبعونه ويكون لهم به الظهور والغلبة على الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود وهم أهل كتاب يؤمنون بموسى وإن كانوا قد كذبوا بعيسى، لكنهم كانوا على أثرة من علم بما بقي من آثار الكتاب الذي لم يحرف، وإلا فغالب ما في التوراة جرى عليهم التحريف والتبديل ما جرى. جاء فوجدهم يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح. إذن وصفوا هذا اليوم بأنه يوم صالح، ومعنى يوم صالح أنه من الأيام الصالحة، بيّنوا

الناس في ذلك اليوم، والعدو الذي أظهر الله موسى وقومه عليه هو فرعون ملك مصر الطاغية، الذي ذكر الله تعالى من أخباره في محكم الكتاب ما تبين به عظيم كفره وشديد جحوده وعناده ومحاربته لله ولرسله. هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى بني إسرائيل من عدوه فرعون، فصامه موسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى من بني إسرائيل، لأن الولاية الحقيقية التي تكون بين الناس لا بالنسب، يعني هو من حيث النسب بني إسرائيل ألصق نسبا بموسى، لكن الولاية والقربة إنما تكون حقيقة بالمعنى الذي لا يتزحزح ولا يزول، ويختصر كل الفروقات وتذوب أمامه كل التنوعات الدين. وهو أخوة الدين، وهو الارتباط بدين رب العالمين بالعبودية لله الواحد الديان. هذه هي التي تختصر كل الفروقات التي تكون بين الناس، سواء كانت فروقات عرقية جنسية، تتعلق بالنسب، تتعلق بالمال، تتعلق بالجاه، تتعلق بالمناصب، تتعلق بالمكان، تتعلق بالزمان، حتى الزمان تزول كل الفروقات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام من القرون شرك غير القليل. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، لما بينهما من الارتباط في تحقيق العبودية لله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا المعنى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى شكر الله عز وجل بصوم هذا اليوم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وصيامه ثابت ثبوتا بينا واضحا، لا مجال لأن يأتي متعالم ويقول إن صومه أكذوبة أو إنه لا فضيحة فيه. فصوم يوم عاشوراء ثابت بالسنة النبوية المطهرة، وعليه عمل أهل الإسلام من فجر. فإذا جاءنا اليوم من يقول للناس إن صومه أكذوبة، فالأكذوبة هو ما تفوه به وما تكلم به، وهو صادر إما عن جهل وإما عن غواية وضلالة. وأما الثابت في السنة فهو واضح بين، وعليه تواطأت كلمات العلماء، فليس أمرا حدث في الناس قريبا أو جرى إحداثه في قرن من قرون الأمة، إنما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، وهو العمل الذي امتد إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. لا أصومن التاسع يعني مع العاشر. المقصود أن هذه الأمة أمة يرتبط أولها بآخرها، ولما نقول الأمة لا نقصد بذلك أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمة أهل الإيمان الذين يندرجون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا المعنى يصيب به الإنسان السلام على كل مسلم ومؤمن في السماء أو في الأرض. هذا المعنى وهو تحقيق العبودية لله يجعل الأمة أمة واحدة، كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا المعنى أقول من المهم أن نستحضره وأن يكون حاضرا في أذهاننا، ليتبين لنا أن صومنا لهذا اليوم هو من شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي تفضل بها على موسى عليه السلام، وأن النصر الذي أجراه الله تعالى بموسى عليه السلام ليس نصرا خاصا به ولا بمن كان معه ولا بمن آمن به واتبعه، بل هو نصر لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر في سابق الزمان وحاضره. وقد قال الله تعالى في ما وقع بين أهل الكتاب الروم والفرس أهل المجوس، قال الله جل وعلا: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فجعل نصره لأهل الكتاب في ذلك الزمان على المجوس المشركين نصرا منه جل وعلا، وجعله موجبا لفرح المؤمنين بهذا النصر رغم اختلاف الديانة، بمعنى رغم اختلاف الاتباع. هذه الأمة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به، وأن

0: صار الذين ذكرهم الله تعالى كانوا يؤمنون بموسى عليه السلام ولم تبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لكن جعل نصرهم نصرا يوجب فرح أهل الإيمان. المقصود خلاصة الجواب أو خلاصة الحديث عن هذه النقطة حتى ننتقل إلى ما بعدها، أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن ارتباط هذه الأمة ارتباط وثيق لا يزحزحه اختلاف رسول، لا يزحزحه اختلاف شريعة، لا يزحزحه اختلاف مكان، لا يزحزحه اختلاف جنس، لا يزحزحه اختلاف زمان، بل كما قال رب العالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن يجب أن يعلم أن كل من لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور فإنه خارج عن هذه الأمة، فاليهود والنصارى وغيرهم ممن رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به هؤلاء ليسوا من هذه الأمة. إنما الحديث عن الأمة المؤمنة بموسى الذي بشر بمحمد، الحديث عن الأمة المؤمنة بعيسى الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هؤلاء أمة واحدة. وأما من ترك ما أمرته به رسله من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد له والقبول لرسالته فهؤلاء خارجون عن هذه الأمة، فلا يتصلون بها وليسوا منها، بل هم خارجون عن أمة الإسلام التي هي الأمة التي تنتظم جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم.
1: جميل. شيخ خالد، بعد هذا السرد الرائع والجميل من فضيلتكم حول هذا الموضوع المهم عن عاشوراء دروس وعبر، هنا يعني ملمح جميل فيما يتعلق بنصر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عندما قال سبحانه وتعالى على لسان قوم موسى الذين آمنوا به إنا لمدركون، فرد عليهم موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هل هناك يعني ملمح خفي في هذا الجانب، خاصة عندما تدلهم الخطوب وفي ذلك أيضا في الجانب الآخر فيما كان فيه جواب موسى عليه السلام على قومه الذين قالوا إنا لمدركون، الذي يعني فيه قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟
0: أخي الكريم أحد الله أيها الأخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، لو سئلنا سؤالا ولعلي أسأل هذا السؤال، ما هي أعظم قصة قصها الله تعالى في كتابه الحكيم؟
1: قصة موسى
0: المتبادر إلى أظن، يعني أنا أعطيكم مهلة دقيقة أو أقل يعني لتجيبوا في أنفسكم، يعني لو قيل لنا إيش القصة التي تمثل أعظم قصة في القرآن؟ الكثير سيكون الجواب، لعلي أسمع منك الجواب يعني كنت اللي بقى الحمد لله.
1: قصة موسى عليه السلام
0: على إجراء المستمعين، يعني لو قيل لك أستاذ عبد الله إيش أعظم قصة في القرآن الكريم؟
1: هي قصة موسى عليه السلام تكررت أكثر من مرة وجاءت في أكثر من موضع،
0: هذا الجواب السديد. لكن الجواب اللي يتوقع أنه يعني متبادل لذهن كثير من السامعين أنه قصة يوسف عليه السلام، لأن الله تعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هذه في مطلع سورة يوسف. ولذلك بعض الناس يظن وأيضا بعض أهل العلم يذكر أن المقصود بأحسن القصص هو هذه القصة، قصة
1: يوسف
0: يوسف. تأكيد أنها من كل قصص القرآن حسنة عظيمة، لكن أحسن القصص وأوفاها وأشملها في بيان العبر والعبرات هي قصة موسى. وهذا جواب سؤال ممكن أن يتبادر للذهن، لماذا كرر الله تعالى قصة موسى؟ لماذا أعاد الله تعالى وأبدع فيها في كتابه الحكيم كثيرا، حتى إن إنها أكثر القصص ذكرا وبيانا وإيضاحا؟ لماذا؟ الجواب على هذا أن قصة موسى عليه السلام كان فيها من العظات وفيها من العبر وفيها ما تحتاج هذه الأمة، لا سيما وأنها أمة ستقابل اليهود سيكون بينها وبينهم من المواقف ما يمتد إلى أمد بعيد. كانت هذه القصة حرية بالذكر والتكرار، وإن كان الجميع يندرج في قول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لكن هذه القصة لها من المزية والمكانة والمنزلة ما جعل الله تعالى يكررها إجمالا وتفصيلا وتركيزا على بعض المواقف وطويا لبعض الأحداث وتفصيلا لها في موضع آخر. ولذلك ليس في قصص القرآن تكرار محض، هنا التنبيه مهم فيما يتعلق بقصص القرآن، ما في قصة تأتي مكررة بدون أي معنى، بل في كل موضع تذكر فيه القصة ستجد فيها من الإضافات والإلماحات والتنبيهات والعظات والعبر ما ليس في الموضع السابق. ولهذا ليس التكرار تكرار إخباري فقط لأحداث وقعت أعاد الله تكرارها، لا، الله تعالى يكرر القصص ولتكراره في كل موضع من العبر والعظات ما ينبغي أن يقف عنده أهل العلم وأهل البصر وأهل الإسلام وقتاري القرآن حتى يستلهم ما فيه من العظات والعبر. ولهذا طريق الوصول إلى تلك الفروقات إنما هو بالتدبر، وأن يقرأ الإنسان القرآن بقلب حاضر، أما الذي يقرأ القرآن بقلب غائب فإنه لا يتمكن من الوقوف على الأسرار في تكرار قصص القرآن. لعلي قبل أن أعالج في مسألة هذا اليوم وما فيه من نصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وما يتصل بهذا الجانب، نستعرض شيئا يسيرا من خبر هذه القصة. ابتدأت هذه القصة قصة موسى عليه السلام بأن الله تعالى هيأه، كان فرعون متسلطا على بني إسرائيل وعلى عموم المصريين، لكن على بني إسرائيل على وجه الخصوص لأنه نبئ من قبل بعض سحرته وبعض المنجمين أنه سيخرج من هؤلاء من يذهب بملكك، فعمل فرعون إلى استحياء بني إسرائيل وتذبيح أبنائهم، لكن هذا لم يستمر كل سنة لأنه كان يحتاج إلى أن يستبقي من ذكور بني إسرائيل من يستعملهم للخدمة ولمشاقة الأعمال، لكنه كان يقلل منهم بعملية الذبح لهم واستبقاء النساء والتسلط عليهم. قدر الله موسى أن موسى عليه السلام ولد في السنة التي كان يذبح فيها فرعون ربع بني إسرائيل أو من ولد من بني إسرائيل يذبح، فكان ما كان من تحيات الله تعالى لموسى أن حفظه وألقت به أمه في اليم، ثم التقطه آل فرعون وجرى ما جرى من أن استثني هذا المولود من سائر الأولاد الذين يذبحون في تلك السنة وربي في بيت فرعون على نظر أمه على ما قص الله تعالى في محكم كتابه. نشأ موسى عليه السلام وترعى في ظل فرعون وفي بيته، وكان ما كان من خروجه من مصر على الحادثة التي قصها الله تعالى، ثم حصل أن نبئ موسى عليه السلام، وهذا هو موطن الشاهد أو بداية قصة موسى وفرعون، أن موسى عليه السلام جاءه الوحي، وكان الوحي مميزا لموسى عليه السلام حيث أنه ابتدأ الله تعالى بالوحي مباشرة ليس برسول بل ناداه بنفسه، وهذا السبب في تسمية موسى عليه السلام كليم الرحمن، لأنه ابتدأ الله تعالى وحيه إلى موسى بأن كلمه، وإلا ثم بيكلم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلم الله عز وجل في مواضع عديدة ومنها ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك المرسلون كلمهم رب العالمين. لكن الذي ميز موسى ومن أجله وصف بأنه كليم الرحمن أن الله ابتدأه بالوحي تكليما مباشرة فناداه ونجا جل في علاه، فقال إني أنا يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأمره بالرسالة وأمره بأن يذهب إلى فرعون. لماذا يذهب إلى فرعون؟ لأنه تحت لأن تحت يديه بنو إسرائيل الذين هم أتباعه الذين هم تتوجه إليهم الرسالة، لأن موسى لم يبعث للناس عامة بل بعث لبني إسرائيل الذين كانوا تحت ملك وقهر فرعون. لذلك يعني أرسل، لذلك أمر الله تعالى أن يذهب إلى فرعون لأجل هذا المعنى، وإلا فرسالة موسى خاصة بني إسرائيل ولا تشمل جميع الناس. جاء موسى إلى فرعون بما جاء به من الهدى ودين الحق، فقال له موسى قال له فرعون مستكبرا معاندا: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم مضى موسى في تبيين صفات رب العالمين الموجبة للإيمان به: ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومضى موسى في التعريف برب العالمين، مع أن سؤال فرعون لم يكن سؤال استرشاد، ولم يكن سؤال استفسار، ولم يكن سؤال استفهام عن عن عن الرب الذي يدعو إليه موسى، إنما كان استكبارا وعنادا، ولذلك كان يعقب على أجوبة موسى بنوع من الاستخفاف: ألا تسمعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؟ كل هذا على وجه الاستكبار والاستخفاف بهذه الدعوة. موسى عليه السلام لم يلتفت إليه، بل مضى في التعريف برب العالمين. فرعون لما مضى ورأى هذا الإصرار من لما مضى موسى ورأى الإصرار منه في تبليغ الرسالة، كان منه أن بدأ بالتهديد، قال: اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. قال له موسى ليقطع عليه الطريق، قال: ولو جئتك بشيء مبين، يعني تفعل هذا وتسجنني، ولو جئتك بشيء مبين واضح ظاهر في الدلالة على صدق ما جئت به، فجاءه بالآيات من من من من اليد التي كانت تشع نورا وتضيء، ومن العصا التي وضعها فالتقطت ما كان يأتكه الساحرون فتنقلب الحية العصا إلى ثعبان، إلى حية تسعى. قال له بعد أن جاء بهذه الآيات البينات، قال: هذا سحر مبين. وجحد فرعون بهذا البيان العظيم والآيات الكبيرة التي جاءت مصدقة لموسى، وجحدوا بها وسيطرتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقالوا: مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هكذا في إصرار على الكفر وإكبار على الهداية، فما كان
1: على كثرة الآيات وتنوعها. شيخ خالد،
0: نعم، كما ذكر الله تعالى جاء يعني أرسل إليهم آيات متنوعة: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فهذا من أكثر يعني أكثر رسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات موسى عليه السلام، وكانت الآيات مستمرة. يعني فرعون لم تكن الآية فقط عند بداية الرسالة، بل حتى إلى الرمق الأخير كما سيأتي بيانه بعد قليل. في الرمق الأخير هو يعاين الآية بالعصا التي ضرب موسى بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، لكن استحكمت غوايته وتمكن الكفر من قلبه وعميت بصيرته، فأصر رغم كثرة الآيات وتنوع الدلالات الدالة على صدق موسى وأن ما جاء به حق وهدى من رب العالمين. استكبر فرعون على موسى ومضى في غيره، فلما أغلق الطريق أمام موسى عليه السلام في تبليغ رسالة رب العالمين، أمره الله تعالى بأن يخرج من مصر، يخرج منها لبني إسرائيل ليحققوا العبودية لرب العالمين، ويتركوا هذا المستكبر الطاغية الذي تجبر عليهم وتسلط. قال الله تعالى فيما أوحاه إلى موسى: أن أسر بعبادي إنكم متبعون. انظر، أمره الله بالخروج ليلا، ثم أخبره بأنه لن يخرج آمنا بل سيتبعه فرعون وجنوده. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فرعون لم يكتفي بجنوده الذين هم تحت يده وهم سلطه، بل أرسل في المدائن أي في مدن مصر وجهاتها وأطرافها وجوانب ملكه، حشد حشدا عظيما من الجنود ليتبع موسى. وكان سرزما قليلون كما وصفهم هو بقوله كما قص الله إن هؤلاء من الشرذمة القليلين. طيب إذا كانوا شرذمة قليلين كما تصف، إذا كانوا على هذا النحو من الكلة والضعف والهوان، فلماذا ترسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل جندي يقاتل معك ويظهر ويظهرك على مستوى قومه؟ لكن الله جل وعلا أراد أن يخفيه وأن يظهر له أن هذه القوة مهما حرمت حين لا تقف أمام آمن الله وقدره وما يجريه من آيات النصر لأوليائه. إن هؤلاء الشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون إن جميع حاضرون. فأخذ موسى فأخذ فرعون كل أسباب الحذر، حتى فرعون بجيشه وجهز جنده لملاحقة موسى ومعه وجاء بهم كل مكان، فخرج فرعون وقومه من مصر أرض الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم. لأجل ماذا؟ لقتل موسى ومعه. ولو تركهم وتركهم لما كان ما كان لما أرجاه الله تعالى وجعله آية. خرجوا بغيا وعدوانا فأدركهم فرعون، أدرك فرعون موسى وقومه. موسى توجه إلى جهة المشرق، ولما بنى منتهى المشرق الذي قبالة البحر كان فرعون قد أدرك موسى والنعم. فوقع الآن موسى بين عدو يطلبه من خلفه وبين بحر يمنعه من الاجتياز والوصول إلى الجهة التي يريد. فما كان من أصحاب موسى إلا أن دخلهم الخوف ودب في قلوبهم نوع من التشكك، لأنهم يعاينون الخطر أمام عيونهم، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فقالوا إنا لمدركون. يا موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون وقومه. وكأنهم يقولون يعني أنك وحدتنا، ماذا سنفعل؟ ما المخرج؟ كيف النجاة من هذه الورطة؟ تنظر إلى ذلك الثبات العظيم وذلك اليقين الراسخ وذلك التصديق المتناهي بوعد رب العالمين والثقة به جل في علاه. قال كلا، موسى عليه السلام قال كلا، لن يكون الأمر كما تتصورون. كلا وهي كلمة رادع وزجر وطلب كف عن هذه الظنون والأوهام الكاذبة. كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، من هو ربي؟ الذي أؤمن به والذي أمرني بالخروج والذي وعدني بالنصر والذي بيده ملكوت كل شيء. إنه ليس ربا من هذه الأرباب التي تعبد من دون الله ولا تحقق نصرا ولا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. إنه الله رب الأرباب، إنه رب العالمين، إنه ربي سيهدين. هذه الثقة التامة بالله التي لا تكون إلا لأصحاب القلوب المؤمنة التي رسخ الإيمان في قلوبها. إنه ربي، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما أخرج به من هذا المأزق. وليس فقط دلالة، بل دلالة وإعانة، لأن الهداية هنا تطلق على معنيين، تطلق على معنى الدلالة والإرشاد وتطلق على معنى التوفيق والإلهام الذي يحصل به المقصود ويحصل به إدراك المطلوب. فجاء الوحي من رب العالمين مباشرة، ما في فاصل، جاء الوحي من رب العالمين. أنا أضرب بعصاك البحر، موسى أنت الذي وثقت بي وقلت سيهدين، جاءت الهداية، جاءتك الهداية والمخرج الذي تخرج به وقومك من هذا المأزق. أنا أضرب بعصاك البحر، بحر وهو الماء الشاسع المتلاطم الذي فيه من الكثرة والوفرة ما لا يمكن نسحه بعصا يضرب بها البحر، لكنه أمر الله الذي إذا أراد شيئا أن يكون له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون. فضرب موسى البحر، الله عز وجل وعد موسى فقال أن أضرب بعصاك البحر، ثم جاءت النتيجة، فانفلق أي انقسم البحر، فكان تنظر التصوير الإلهي لأثرها تلك الضربة بتلك العصا، يد موسى يضرب بها بحرا، تضرب عصا، يد موسى تضرب بعصا بحرا عظيما متلاطما فينتج عنه أن انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الكبير الشامخ الذي لا يرى طرفه، لا ترى قمته، لعلوه وسموه تماما عليه السلام في تلك الطرق التي فتحت له في ذلك البحر، وسلكوا ذلك الشق العظيم. فرعون وراءهم يبصر هذه الآية، لو كان له قلب لكان
1: لآمن
0: سببا لإيمانه، ولعلم أنه ليس بسحر، لأنه لو كان سحر ما كان يدخل هذا البحر، لأن السحر يغش الأعين لكن لا يقلب الحقائق. ما في سحر في الدنيا يقلب حقائق الأشياء، إنما هي قدرة رب العالمين. فقام عليه الحجة، وهذا من رحمة الله العظيم إقامته الحجج على عباده، أن أقام عليه الحجة قبل أن أن أن أن يهلك، وكان هلاكه في آية من آيات الله عز وجل، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل موسى عليه السلام وقومه حتى إذا نجوا وتجاوزوا ذلك البحر وقفوا، وإذا بفرعون وقومه قد سلكوا الطريق وشقوا نفس السبيل الذي دخله موسى ومن معه. فلما توسط فرعون وقومه بين جبال الماء أطبق الله تعالى عليهم الماء من كل جانب، فأغرقوا أجمعين كما قال رب العالمين. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه عاقبتهم، كانوا عبئاً على الأرض، فخفف الله تعالى الأرض منهم بإهلاكهم لقطع فسادهم وإزالة طغيانهم وما كانوا عليه من تجبر واستكبار. قال الله تعالى بعد ذلك وحاق بآل فرعون سوء العذاب، العذاب السيء الذي ساءت به حالهم وزالت به نعماؤهم. فكم من جنات تركوها، وكم من زروع هجروها، وكم من مقام كريم خلفوه وراءهم، وجاءوا إلى حتفهم، فكانوا في هذا الموقف العظيم الذي أظهر الله تعالى به موسى وقومه. ولاستكمال القصة فقط ثانية، لم تنتهي عقوبة فرعون عند هذا الحد، بل جعله الله آية وعبرة للعالمين بإبقاء جسده كما قال رب العالمين، ونجعلك
1: فاليوم ننجيك ببدنك
0: لتكون لمن خلفك آية، فنجاه الله تعالى بدني وجعله لمن خلفه آية. من خلفه هل هم بنو إسرائيل الذين عاينوه على غرقه وبعد موته، أم هم الناس بعد ذلك إلى يومنا هذا كما يقال في جثة فرعون جثة محفوظة الآن موجودة في مصر؟ الله أعلم في حقيقة الأمر، لكنه عبرة سواء لمن شاهد جثته أو لمن سمع خبره، فإنه عبرة وعظة لكل مستكبر يستكبر على الله عز وجل وعلى رسوله، ولا ينتهي عذابه على إلى هذا الحد، بل كما قال الله تعالى في حياته البرزخية وهي التي تكون ما بين الحياة الدنيا ويوم القيامة، اليوم يعرضون عليها النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة هذا يوم بعث النشور، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تلك العقوبات لم تكن ظلما من رب العالمين لهم، ولذلك قال ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حاشا أن يظلمهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تثبيت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه
1: أليم شديد.
0: هذه بعض هذا السرد مشمل لتلك القصة في ذلك الخبر الذي قصه الله في كتابه من شأن موسى، من نبي موسى وفرعون. لكن متى كان هذا الموقف؟ متى أظهر الله موسى وقومه على فرعون وقومه بإهلاكه وإغراقه؟ كان يوم العاشر من محرم، لذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامته الأمة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، شكرا لله على ما أظهر من نصر وعز لأوليائه على أعدائه.
1: جميل. بعد أن ذكرتم صاحب الفضيلة قصة موسى وأن الله سبحانه وتعالى أنجاه وأظهره على فرعون وقومه، وهذا الأمر يعني يستوجب أيضا أن نعرف أنه الباطل مهما انتفخ ومهما انتفش مهما تجبر الظالم والطاغية فإن مآله إلى أو إن مآل فإن يعني ما إن مآله إلى الهزيمة والخسران والبوار والهلاك، وأن مصير المؤمنين الصادقين النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى وإن طال إن طالت بهم اللأواء والبلوى. هذا أيضا هنا بارقة أمل للمسلمين المؤمنين المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى.
0: بالتأكيد هذا الإمام عن القصة وفوائدها، وأنه مهما طال ليل البغي واستطال الطغاة في أذى أولياء الله تعالى وعباده والتجبر على الناس، إلا أن الله تعالى لا بد أن ينتصر له أوليائه، ولا بد أن ينتقم للمؤمنين. الله جل وعلا حكم عادل، وقد قال جل في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تأمل أخي عبد الله وأيها الأخ وأيها المستمع الكريم المستمع الكريمة أن الله تعالى لم يقصر النصر على الآخرة، بل جعل النصر معجلا في الدنيا وموعودا به في الآخرة، وهو النصر الأعظم والأكبر والذي تقر به النفوس: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلا يمكن أن يمتد ظلم ولا أن يتطاول بغي ولا أن يستمر شر وكفر، بل كل بغي وظلم كل بغي وظلم وكفر واعتداء واستكبار على الناس لا بد أن يكون عاقبته في الدنيا خسر وبوار وظهور لأولياء الله تعالى، ويعظم ذلك عندما يقوم الناس برب العالمين. ولذلك قال: ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم هذا النصر وإن كان موعودا لا يتخلف من الله عز وجل، إلا أنه يجب أن يعلم أهل الإيمان أن هذا النصر له شروط وله أسباب لا بد من بذلها والأخذ بها حتى تكون العاقبة لأولياء الله عز وجل، ويدركون من نصر الله ما تنعم به قلوبهم وتسر به أفئدتهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. موسى وقومه لن ينتصروا بلا جهد ولا بذل، بل بذل ولو كان البذل ضعيفا في نظرك، ولو كان البذل وفق الأسباب المادية التي تحيط بك غير مؤدية نتيجة، إلا أن الإنسان سوف كل ما في وسعه وبذل ما في طاقته وأخذ ما يمكنه من الأسباب، بعد ذلك قد أدم عليه ولينتظر وعد الله تعالى بالنصر وهو لا يخلف الميعاد جل في علاه.
1: الشيخ خالد أيضا يبرز في هذا الحديث جانب آخر، ولا هو الهجرة النبوية، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبدء ظهور الدعوة الإسلامية وانتصار الإسلام وبداية انتشار الإسلام وإظهار الله سبحانه وتعالى لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته وتحقيق وعده له سبحانه وتعالى. لو يعني نأخذ يعني لفتة حول هذا الموضوع وهذا الملمح المهم.
0: نعم، يعني هناك نقاط الاتفاق بين قصة موسى عليه السلام وهجرة النبي موسى عليه السلام. بقي في نقطة يدعو قومه ويدلهم على الله عز وجل، إلى أن جرى ما جرى من استكبار فرعون وأذاه وتهديداته، ثم خرج موسى كما أمره الله تعالى: فأسر بعبادي إنكم متبعون. وكان هذا مبدأ تخلص بني إسرائيل من هذا الظالم ونهايته. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى التوحيد ويبين لهم ضلال ما هم عليه من عبادة الأوثان والظلم والاستكبار الذي كانوا عليه وسيء الأخلاق الذي استمرأوه وقاموا عليه، فدعاهم إلى صالح الأخلاق، دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، و بذل في ذلك طاقته وجهده. أذاه قومه وبالغوا في أذاه حتى مكروا به مكرا كبارا وأرادوا قتله أو سجنه، فأذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة بعد أن يسر الله له من أسباب النصرة منهم، فتعاقدوا معه على أن ينصروه وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموال وأولادهم وأهليهم وأموالهم، فهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرته مبدأ النصر لهذه الأمة، مبدأ الظهور لدين الإسلام، لأنه في مكة لم تكن الدعوة منتشرة انتشارا واسعا، ولم يكن أعداء الله يمكنون النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو إلى ربه دعوة يكون لها انتشار وقبول في سائر الآفاق والجهات. لكن لما خرج إلى المدينة تغير الحال، أصبحت الدعوة ليست محلية قاصرة على أهل مكة، إنما كانت عامة، فكان يأتيه الناس بكل مكان. وقيض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر ما توالت بشائره وتعاقبت حوادثه، حتى أظهره الله تعالى تصديقا لما وعده به في محكم التنزيل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأظهر الله رسوله بتلك الوقائع التي وقعت بينه وبين خصومه، وظهر دين الإسلام بالحجة والبيان، فآمن الناس، كما أظهره الله تعالى بالسيف والسنان في من عاندوه ووقفوا في سبيله، فكان أن صدق ما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار الدين، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فجاء في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل من في الجزيرة وأطرافها مؤمنين به صلى الله عليه وسلم منقادين له، فصدق قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فحقق الله لرسوله الظهور في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الإسلام وحصنه. ثم بعد ذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وودع الناس في أعظم جمع شهدته الجزيرة. لم تشهد الجزيرة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم جمعا كالجمع الذي شهده الناس مع رسول الله في حجة الوداع، فكان جمعا عظيما مبدأ لظهور الإسلام وإعلانا لغلبته وظهوره على كل دين. فحقق الله لرسوله بهذه الهجرة المباركة هذا الانتشار والظهور، كما حقق لموسى عليه السلام التخلص من هذا الجبار ودعوة بني إسرائيل والتميز عن غيرهم بإسرائه وخروجه من مصر إلى الجهة التي أمره الله تعالى بالخروج إليها.
1: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، حديث شيق وماتع، وكان بودنا أن نطيل وأن نستطرد في هذا الحديث ولا أضيق الوقت، ولكن إن شاء الله لعلنا نكون قد يعني أتينا على الكثير من هذه الدروس والفوائد والعبر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه في جامعة القصيم، أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام وأهله.
0: وأنا أشكرك وأشكر الأخوة والأخوات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته. وأنتم أيضا مستمعين الكرام، لكم الشكر والتقدير على استماعكم في هذه الحلقة لبرنامج الدين والحياة على مدى ساعة كاملة. تقبلوا تحيات محدثكم عبد الله الداني من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ الزميل محمد باص ويلح. نلتقيكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كيف نحقق الغاية من الوجود، كيف نعبد الله عز وجل.
1: الدين والحياة،
0: برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود.

0: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف
1: الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
2: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين. وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمة ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى كما قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية، ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
2: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به، فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه، ولا يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قيل من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله ويشمل أيضا فعل الكبائر ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
1: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
2: ما نعم حكم هناك ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة.
1: نعم.
2: من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيص بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
2: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة، سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل ولماذا تعظمون هذا؟ يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
1: جميل.
2: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم. فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
1: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
2: شكر الله لكم وشكر للإخوان المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته، آمين، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: كسب الحلال.
6: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
7: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
6: فلا إفراط ولا تفريط
7: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
7: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال
7: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
8: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
9: نورك الله يسعدك.
8: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام، ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
7: الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
8: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
9: حياك سيد علي، الله يسعدك
8: دكتور. يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو

0: في محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه. لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
0: اللهم آمين.
1: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
0: صحيح.
1: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
0: كماليات
1: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها، وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة التملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
0: صحيح.
1: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
0: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
1: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل يتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟

0: العوامل. العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة، القوة الشرائية بتزيد. فالدافع، دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000، حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد، حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
1: الرغبات راح تزيد،
0: الرغبات راح تزيد بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
1: يعني يبدأ يفكر،
0: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة، فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى. وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
1: قوة شرائية أكبر،
0: وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك، لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق، صحيح، أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة، صحيح، في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة، صحيح، وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم، صحيح، رمضان. لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل، في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف. لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في، في في الاستهلاك، بيؤثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي، فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من مستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
1: صحيح.
0: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ لماذا نستهلك بهذا الشكل. أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام. لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات وهذا شيء أساسي. يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك. أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم. الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة. مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع. عدم تقليد الآخرين دون حاجة. أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي. تمام. جميل. وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامية.
1: جميل جدا. حقيقة دكتور أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
0: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
1: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك. يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
0: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان. فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
1: ضرورة
0: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
1: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
0: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج. عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي، الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء، مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
1: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
0: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
1: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
0: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
1: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم
0: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
1: جميل دكتور. يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع؟
0: التطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه، فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
1: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
1: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة ومسبغا على نور الشرع الحكيم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال. برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم علي القرني، وإخراج ساري جبرة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وهذا اليوم سنتحدث عن 10 أدوية شافية مجربة لإصلاح القلوب. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاء، وجعل لكل عضو منهما كمالا، إذا فقده حس بالألم، وجعل لملكه وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلام من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما حزينا مهما كان. ولا تنظر إلى القشرة الخارجية، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة وإلى القصور الشاهقة وإلى ناطحات السحاب وإلى الممتلكات مهما كانت، فإن الله جل وعلا قل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلب هو محل نظر الله، وإصلاحه يضمن الفوز والفلاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. والحصول على هذا الصلاح يستلزم جهدا يليق به، ولا شك أن كل عمل صالح يقوي الإيمان ويزيد في صلاح القلب، وكل معصية وذنب تنقص من صلاح القلب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الفتن والشهوات على القلوب بأبلغ وصف، فقال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الذنوب للقلوب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن القلب مركز صلاح المرء وعمله، ولذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإصلاح القلب ضرورة لحياة الروح وقبول العمل ومداواتها من أمراضها المتراكمة في زمننا، أمر ممكن طالما اتبع العبد المؤمن 10 خطوات رئيسية، وهي كالتالي: أولها معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد بمعانيها، فهذا أشرف العلوم والأعمال وألصقها بالقلب، بل هو أساس إصلاحه. فمتى ما كان القلب لله أعرف، فإنه يشاهد بقلبه ربا قادرا عزيزا سميعا بصيرا حكيما لطيفا رحيما كريما جوادا خالقا مدبرا رازقا، وكل اسم وصفة من هذه الأسماء وغيرها توجب انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وخشوعا، وهذا هو عين صلاح القلب وأعلاه. ولا يوجد دواء يصلح القلب أفضل من عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فكل اسم وصفة تستلزم معنى قلبيا وعملا قلبيا خاصا به. فمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 وتعبد بها فقد نال الصلاح الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها، وهذا يستلزم عبودية القلب وصلاحه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الإذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه
5: والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه وأرجى عنده وأجل في قلبي من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور له ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثانيها تعلق القلب بالله وحده، فالتعلق بغير الله بلاء عظيم، وكل من أحب شيئا لغير الله عذبه الله بذلك الحب. وسعادة القلب وصلاحه في التعلق بالله وحده، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، فالكون كله مؤتمر بأمر الله منتهم بنواهيه سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني الفقر لا يذهب إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. رابعها تصفية القلب من الشهوة والذنوب. القلب المريض أبعد ما يكون عن الصلاح. القلب المريض بالشبهات والشهوات والحقد والحسد والغل والكبر والعجب والقنوط من رحمة الله لا يمكن أن يتعلق بالله ولا يتعبد له بأسمائه وصفاته، ولا هو من القلوب الصالحة السليمة. فمن أراد صلاح قلبه فليبعد عن هذه الأمراض ويبعدها من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله، والشهوة ظلمة وهي تنكت في القلب نكتا فتكاد أن تظلمه. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكرت السنة النبوية من تلك المعاني الكثير، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه حال إيمان يكون كالحجر أبيض أملس نقي، أما العاصي فقلبه مرباد أي يسير فيه البياض مع السواد، ثم تدريجيا يفنى هذا البياض وتحل الظلمة ويصبح القلب كالكوز مجخية يعني كالوعاء الماء المنكوس لا يمتلئ بشيء، وتختلط الأمور أمامه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا أخبث القلوب المشرف على الهلاك. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا ردا على المكذبين بيوم القيامة وبين عاقبة في الآخرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تضاعف الذنب على الذنب حتى عمي القلب ومات. إن طهارة القلب من أمراضه وأعظم أسباب قوته ورقته وخشوعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس لما سئل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. المخموم القلب هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن موجبات قال: الذي يشرأ الدنيا ويحب الآخرة وهو مؤمن في خلق حسن. فمن أراد صلاح قلبه فيبعد هذه الأمراض من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نقت قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين خوف عليهم ولا يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: في
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: لقاء اليوم. لقاء اليوم.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام للحديث عن لقاء اليوم وعن أحكام وفضل شهر الله المحرم. معنا الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيم التميمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم شيخ صالح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج المبارك يعم نفعه الجميع.
2: آمين، بارك الله فيك وأسعدك الله. الحديث ابتداء عن فضل الشيخ عن فضل هذا الشهر المحرم.
3: أولا هذا الشهر العظيم، أولا هو من أشهر الله الحرم، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم الذي يحرم فيه القتال. وهذه الأشهر الحرم هي نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وشهر الله المحرم فيه فضائل. من فضله أولا أنه من أشهر الله الحرم، ومن فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن ما من صيام بعد رمضان أحب إلى الله من صيام شهر الله المحرم. أيضا فضيلته الثالثة أن هذا الشهر فيه يوم عاشوراء الذي يكفر الله سبحانه وتعالى فيه سنة كاملة يرتكب فيها العبد من الذنوب والمعاصي والآثام والأخطاء والتقصير والتفريط، ثم يأتي فيصوم هذا اليوم فيكفر الله سبحانه عنه سنة كاملة. هذه فضيلة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الشهر العظيم يغفل عنه الكثير من الناس. شهر الله المحرم فيه كما ذكرت لك صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام. قوم اتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاموا يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى، لأنه في هذا اليوم أنجى الله سبحانه وتعالى موسى من أمام أكبر طاغية عرفه التاريخ، بل إذا أريد أن يمثل للطاغية قيل له أنت فرعون، لأن فرعون جمع لنفسه ألوهية وربوبية، ما أنت لكم من إله غيري، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يقتل الرضع، يعني فعل جرائم شريعة، ادعى ألوهية، ادعى ربوبية. فالله سبحانه وتعالى أطلقه في هذا اليوم العظيم هو ومن معه، فأنجى الله سبحانه وتعالى موسى، فصام موسى شكرا لله جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم نحن أقرب موسى، فصامه صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك ليس في عاشوراء إلا الصيام فقط. هناك فرقة حولت عاشوراء إلى يوم أحزان، وحولوه بدلا من شكرا لله على نجاة موسى جعلوه مأتم لمقتل حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر شنيع، فلا علاقة للحسين رضي الله عنه في هذا اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يولد الحسين.
2: صحيح.
3: هناك قوم ناكفوا هذه الفرقة ويسمون الناصبة، فكانوا يحتفون بمقتل الحسين، وذمهم شيخ الإسلام بمنهاج السنة النبوية وغيره. فرقة رابعة وهم يحولون يوم عاشوراء احتفاء بنجاة موسى، فبدلا من أن يصوموه يقوموا بجعله كالعيد، فيحثون فيه على التوسعة على الأولاد وعلى الأهل، يعني يجعلون عيد الفطر وكعيد النحر. فهذه الأقسام الأربعة موجودة، ولذلك ذكر الإمام ابن رجب في المعارف بعض الآثار وهي لا تصح ولا تثبت بالتوسعة على الأهل وعلى الأولاد في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ليس فيه إلا عبادة الصيام فقط شكرا لله، يعني لا فرح ولا حزن ولا احتفاء، إنما هو صيام. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن اليهود تصوم قال لئن عشت لقابل لنصومن التاسع، طبعا التاسع هنا فهم منه فهم أنه يصام التاسع مع العاشر، على هذا جماهير أهل العلم أنه يصام يوم التسعة مع يوم عشرة. هناك قول شاذ أنه ستحدث المخالفة فيصوم التاسع بدل العاشر، وهذا فهم ضعيف للحديث. وإنما الصحيح أنه يضاف إلى العاشر اليوم التاسع، وليس إفراد التاسع بدل العاشر.
4: هذا هو الفهم الصحيح
3: حقيقة. نعم أنه لأصوم التاسع، ولذلك لأصوم يوما قبله. أما حديث لأصوم يوما قبله أو بعده، الحقيقة الحديث كحديث اللفظة بعده لا يخلو منها حديث من مقال. بعض العلم يحسنه، أعتقد الإمام أحمد شاكر في المسند، وبعض العلم يعني في تحسينه أيضا إلى أثر مرفوع عن ابن موقوف على ابن عباس، وأيضا أخذوا على أنه يعني أصل فضيلة صيام شهر الله المحرم ثابتة، فقالوا أيضا يصام الحادي عشر بدل العاشر بدل التاسع لتتحقق المخالفة. لكن أحب أن أنبه، كثير من الناس خاصة طلبة العلم لما يحث الناس على صيامهم العاشر كأنهم يلزمون الناس التاسع، فتجد بعض الناس يشق عليه أن يصوم يومين، يعني ممكن يتحمل يوم. جميل. خاصة طلاب الصغار خاصة أصحاب المهن الشاقة، يعني تقول له يوم يقول لك أنا أتحمل، يومين يمكن يشق عليه. الفضيلة ثابتة في صيام يوم عشرة، ولذلك نبه لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أنه لا يكره إفراده بالصيام، بالعكس هو الأصل التكفير السنة الماضية يحدث بصيام عشرة. إضافة اليوم الحادي التاسع هنا تتحقق فيه أيضا مخالفة، إذا من صاب التاسع حقق مع التكفير المخالفة، من صام العاشر كفرت عنه سنة ماضية ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. هذه نقطة مهمة جدا، يعني لأننا لابد أن نشجع الشباب على الصيام، فنقول صم عشرة إن استطعت تصوم يوما قبله فهذا حسن، خاصة واليوم الذي قبله في هذه السنة يوافق يوم الاثنين، ويوم الاثنين يحدث فيه ثلاث فضائل. الفضيلة أول أنه يوم الاثنين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين يومي الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، فيوم الاثنين يوم فضيل أصلا. اثنين أنه من محرم، الفضيلة الثانية أنه من محرم أصلا، وصيام شهر الله المحرم هو أحب الشهور إلى الله صياما بعد رمضان، يعني أنت تصوم يوم أصلا من محرم لك أجر زيادة. ثلاثة أنه تحدث فيه المخالفة. إذن عندي الآن ثلاث خصائص أو ثلاث مزايا تشجع أنك تصوم يوم الاثنين. أيضا لا ننسى أن النهار الآن قصر، وجاء في الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة،
2: الحمد لله.
3: فلذلك هذه المواسم الخير علينا أن نغتنمها. طبعا هو تكلم العلماء هل التكفير السنة الماضية يشمل الصغائر أو الكبائر، هناك من أمضى الحديث على إطلاقه فيشمل الصغائر والكبيرة والكبائر، وهناك من قال لا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، ونقول فضل الله واسع سبحانه وتعالى. أما ما بين العبد وبين ربه من صغائر وكبيرة فلعلها أنها يشملها، أما ما هي متعلقة بحقوق العباد فهذه لا تشملها، لأن أيضا لما تكلم العلماء عن الحج هل هو يكفر الصغائر والكبائر، الإمام ابن الحجر له رسالة جميلة بعنوان قوة الحجاج في عموم مغفرة للحجاج، أيضا بين أن يعني أشار إلى أن التكفير يكون للصغائر والكبائر، والأمر واسع. يعني الحقيقة علينا أن لا نضيق واسعا. هناك أحاديث مثلا العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هذا جاءني نص إنه ما يكفر الكبائر، هنا ما جاءني نص إنه لا يكفر الكبائر، فيمضى على إطلاقه ويشجع الناس على الخير وعلى أعمال الخير والبركة والبر. نعم, نعم.
4: دكتور صالح، يعني إذا تحدثنا عن أنواع الصيام في محرم، يعني البعض يسأل مثلا عليه قضاء من رمضان أو عنده مثلا عادة في الصيام، كيف يتعامل الإنسان مع مثل هذه المسائل؟
3: نعم، هذا شيء طيب. أولا أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى الفرض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هنا عندي نقطة، الله سبحانه وتعالى يحب الفرض الذي فرض عليك، هذا أولا أدى. يعني الآن مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان، هل أفضل له أن يصوم من محرم أو يقضي رمضان؟ لا، نقول يا أخي اقضي رمضان، معلش يوم 10 لا تجعله للقضاء، يعني اكتسب في تكفير السنة، لكن غيره لا، القضاء أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. يعني إنسان يكثر من النفل وما أدى الفرض، لا. هنا الآن ترى في فرق في نقطة مهمة، صيام 6 من شوال متعلقة بانتهاء صيامك رمضان، أما التطوعات الأخرى كيوم عرفة، كيومي الاثنين والخميس، كشهر الله المحرم، كشعبان، مي مرتبطة بقضاء رمضان، ليست مرتبطة. لكن هل نقول الأفضل له أن يصوم محرم بنية المحرم أو بنية القضاء؟ لا، نقول الأفضل يصوم بنية القضاء، فإذا أتى يوم 10 ينويه بنية 10 لا بنية القضاء، يعني لا يجمع بين القضاء وبين 10.
4: نعم.
3: لكن مثلا عليه 20 يوم نقول له صوم النفل محرم ثم نقضي؟ لا، نقول بادر بالقضاء، لأنه لو أتت وعليه القضاء أثبت. طالما أنها كان عندها فسحة من الوقت أنها تقضي وفرطت، بل ويقضى عنها بعد وفاتها، فلذلك هي ليست في حاجة إلى أن تحمل نفسها تبعات وتبدأ بالنفل وهي تترك الفرض. لا، نقول ابدأي بالفرض وتخلصي من الدين الذي عليك، ثم بعد ذلك تنفل ما شئتي، وإذا كنت نويت النفل وقدمت عليه الفرض ففضل الله واسع، يعطى العبد على نية، ونية المؤمن خير من عمله، كما عن أبي موسى وغيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: طيب شيخ أحسن الله لك، الحديث عن محدثات هذا الشهر المبارك، أشياء جاءت وابتدعت من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم، وهي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء.
3: هي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعى أصحابه ولا خير القرون، وليست من يعني من الإسلام بشيء. يعني ما نقول فقط أنها ليست، يعني ليست في أصول الإسلام. يعني عندك على فكرة في أشياء يكون عندنا البدعة نوعين، بدعة أصلية وبدعة مركبة. بدعة أصلية التي هي يعني ليس لها أصل في الإسلام، بدعة كمثلا الاحتفاء بالمولد، هذه بدعة ليس له أصل. وعندنا بدعة مركبة، صلاة مثلا، عندك مثلا الصيام هذا الأصل في الاستعباد، فيأتيني واحد ويقول أصوم أول يوم من محرم بنية أنه أول يوم في السنة أحب أن أفتتح العام وأنا صائم، هذه تعتبر بدعة مركبة. الأصل الصيام مشروع، لكنه حوله إلى غير مشروع. ولذلك شوف البدعة وشلون تأتي، ما تقوم البدعة إلا على أنقاض السنن. يعني بدل ما أن يصوم أول يوم المحرم بنية أنه من محرم، يصوم بنية أنه أول يوم في العام، فيكون مأزورا غير مأجور، لأنه هنا أتى بأمر محدث لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالأمور المحدثة في بداية العام، أو طبعا لأنه صادف أول، علينا أن نعلم أن محرم يعني جعلها رقم واحد لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في صدر. لذلك شف لاحظ الآن، لو قيل الإنسان رتب لنا الأحداث منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لا يستطيع أن يرتب لك الأحداث قبل الهجرة 13 سنة، ما يستطيع يرتبها. ما يقدر يقول والله هذه وقعت كذا وقعت كذا إلا بالتخمين والاستقراء وليس بالجزم. لكن بعد الهجرة لما عمر رضي الله عنه جعل التاريخ الهجري نستطيع نقول في السنة الأولى حدثت مثلا معركة كذا، في السنة الثانية كذا، السنة الثالثة كذا، الرابعة كذا، الخامسة كذا، السادسة كذا، السابعة حدث كذا كذا كذا. ليش؟ لأنها رتبت قبل الهجرة لا تستطيع أن ترتب. طيب الصحابة أصلا لما عمر رضي الله عنه أرسل إليه بعض عماله أنك يأتينا إليك يأتي منك الأمر برجب فلا نعلم رجب الماضي أم رجب الحالي أم رجب الآتي، فجمع عمر رضي الله عن أعيان الصحابة والتابعين ليستشيرهم في الأمر، فقالوا قال بعضهم نؤرخ من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم من مبعثه، وقال بعضهم من وفاته، فلم يستحسنوا وفاته فاستحسنوا مبعثه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هل يجعلون التاريخ يبدأ من واحد رمضان، يعني يكون رقم واحد هو رمضان، فاستقروا أن يكون رقم واحد محرم. يعني لاحظ الآن رقم واحد هنا الآن ليس متعلق بأمر مشروع، إنه هو ترتيب وتنظيم فقط للأحداث والتوجيهات الصادرة من الخليفة إلى عماله.
4: جميل.
3: ولذلك نجد بعض الناس أول يوم في محرم يشرب اللبن ويقول حتى يكون عامك أبيض، بعض الناس يأكل الملوخية في أول يوم في العام.
4: ليش؟
3: عشان يكون عامك أخضر.
4: أها.
3: في كتاب لي اسمه بدع نهاية العام وبدايته.
4: كلام حنخلص.
3: نعم، بدع نهاية العام وبدايته، هذا كتاب لي ونشر في مجلة العقيدة التابع للجامعة الإسلامية والجامعة الإسلامية المدينة، وهو منشور 240 صفحة. ولله الحمد وموجود في المكتبات. جعلت هذا الكتاب يختص في البدع المحدثة يوم 30 ذي الحجة ويوم واحد محرم فقط. شوف البدع المحدثة بعضهم يحرم على نفسه في يوم واحد محرم شراء الفحم حتى لا يكون عامه أسود.
4: يا لطيف.
3: يتشائمون. بل أذكر موقفا طريفا، في أحد الشباب أتاني يمكن عام 24 أو 25 وكان من أسباب لي في هذا الكتاب، وكان متضايقا، كان أذكر يوم جمعة قال لم أصلي الفجر اليوم في جماعة. قلت وأخشى أن يكون عامي مشؤوما، فقلت ما علاقة، يعني ما الفرق بين فجر يوم واحد محرم ولا فجر يوم 30 ذي الحجة ولا فجر يوم 10 ذي القعدة، ما بين فرق؟ قال لا هذا أول يوم في السنة. قلت لا، هذه النظرة التشاؤمية والتطيرية التي وقعت كلها لأن الناس بدأ يربطه في الأعوام.
4: جميل.
3: فلذلك أحدثوا أشياء كثيرة في المحرم، بل بعضهم جعل يوم واحد محرم إجازة عيد.
4: نعم.
3: بعض الدول الإسلامية تعطل الأعمال في يوم واحد محرم بحجة أنه رأس السنة الهجرية.
4: نعم. وإذا فهموا وفهمنا جميعا كيف ابتدأ موضوع التأريخ، وأن هذا هو اجتهاد واتفاق وليس يعني كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
3: الله
4: يعني تختفي كثير من هذه
3: المظاهر. نعم، للتنظيم والترتيب.
4: بالضبط. طيب شيخنا، يعني يمكن تبقى معنا فقط دقيقة ونصف، ماذا تحب أن توصل من رسائل للمستمعين الكرام باختصار؟
3: أحب أن أقول للمستمعين الكرام، أولا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم.
3: يعني مهما قيل لك تهنئة في دخول العام، عدم تهنئة، قل هل ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجتهد عالم فلاني من نفسه أو شيء يشكر على اجتهاده؟ لكن قل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا تأتي وتشاق قول الله وقول الرسول بقول فلان، عذيري من قول يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قال أشب هكذا وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قال سحر مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، وإن قلت قال الله ضج وأكثر وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. دائما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله شعارا لك.
4: نعم، ونعم ذاك.
3: كذلك الصوم في الشتاء الغريبة الباردة، طالما أنك تستطيع أن تصوم صم، فإذا لم تستطع أن تكمل صيامك أفطر. الصائم أمير نفسه. طبعا

0: الآخرة. أشكر لكم هذه الإصرافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم. أجدتم وفدتم الشيخ صالح بن مقبل العصيمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، السلام.
2: لقاء اليوم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين.

0: حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن القيم الجوزية: عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم: لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون: التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال: يعني آخذها وأربي معها ابنتها، فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب، لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع، لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترزات، ليس للإخراج بالمحترزات. جميل. كأن أقول لك: أنت عدل وبجوارك شخص.
1: لا يعني أنه ليس عدل،
0: لا يعني أنه ليس عدل، إنما لبيان الواقع، يعني أنك الواقعك أنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج. لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول: أنت عدل، وأنا أقصد أن من معك ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال: اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل. من نوم إيه؟
1: الليل،
0: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: باتت، والمبيت لا يكون إلا
1: في الليل.
0: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل، فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب، ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال: أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون. طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
1: أيه.
0: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال: لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
1: أي.
0: فقال: أما نوم النهار فلا يشرع له الغسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا: سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، إنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله عدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب فيما يتعلق بالوسطية، أنا لم أجب عن السؤال.
1: نعم،
0: هذا ربما من احتيال.
1: هذا كان مدخل.
0: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
1: جميل.
0: ويوضحها. سألت
1: الوسطية.
0: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه. والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل، وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هادى بمعنى رجع وتاب. قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة. هذه إساءة، أساوي إلى الله تعالى. فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
1: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
0: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط، وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب. ويمكن أن يطلق على الأعدل، وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك؟
1: تكون عدلا.
0: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
1: أي.
0: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم. وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
1: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
0: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
1: أن
0: الأمم السابقة بلغها أنبياؤها، وجاء أنبياؤها، وقاموا بواجبهم نحوها، ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ، ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقولون ما جاءنا أحد. فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى. ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا، ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
1: ممكن يكون أعدلهم،
0: ممكن يكون أعدل وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة. قال لهم لا تحرموا هؤلاء الفقراء ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
1: لا،
0: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك، يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
1: في دين الإسلام؟
0: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك؟ سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التعسير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
0: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
1: الإسلام.
0: الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى بن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
1: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام،
0: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم، إن شاء الله سنتكلم عنه. لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة. أيه. إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب. أيه. وأذية.
1: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم وفي المقابل يقولون
0: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
1: نعم.
0: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن، انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
1: وعزير كان نبيا من
0: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ووقعوا في أمور على العكس من ذلك. يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
1: فكانوا عكس النصارى،
0: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل، الإيمان
1: بالرسل،
0: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى لا نفرق بين أحد
1: من رسله.
0: قبل
1: أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى، أن النصارى جعلوا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله، لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
0: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه، وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال: وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى حين ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة. هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا. وعقيدتنا أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
1: وينقصون،
0: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون. يعني أنا أتكلم عند واحد، يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول لا يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني. لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى، ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
1: يقف
0: معي، لأنه مليء عنده من الأموال عنده. هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال والكمال. اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة. يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجنن لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير. أحيانا بعض الناس يستنكف أن تقول له فقير. تستنكف لك لا لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي. فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب. فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
1: مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: لقاء اليوم. لقاء اليوم.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام للحديث عن لقاء اليوم وعن أحكام وفضل شهر الله المحرم. معنا الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيم التميمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم شيخ صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج المبارك يعم نفعه الجميع.
3: آمين، بارك الله فيك وسعدك الله. الحديث ابتداء عن فضل الشيخ عن فضل هذا الشهر المحرم.
4: أولا هذا الشهر العظيم، أولا هو من أشهر الله الحرم، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم الذي يحرم فيه القتال. وهذه الأشهر الحرم هي نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. وشهر الله المحرم فيه فضائل، من فضله أولا أنه من أشهر الله الحرم، ومن فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن ما من صيام بعد رمضان أحب إلى الله من صيام شهر الله المحرم. أيضا فضيلته الثالثة أن هذا الشهر فيه يوم عاشوراء الذي يكفر الله سبحانه وتعالى فيه سنة كاملة يرتكب فيها العبد من الذنوب والمعاصي والآثام والأخطاء والتقصير والتفريط، ثم يأتي فيصوم هذا اليوم فيكفر الله سبحانه عنه سنة كاملة. هذه فضيلة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الشهر العظيم يغفل عنه الكثير من الناس. شهر الله المحرم في كما ذكرت لك صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام. قوم اتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاموا يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى، لأنه في هذا اليوم أنجى الله سبحانه وتعالى موسى من أمام أكبر طاغية عرفه التاريخ، بل إذا أريد أن يمثل للطاغية قيل له أنت فرعون، لأن فرعون جمع لنفسه ألوهية وربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يقتل الرضع، يعني فعل جرائم شريعة، ادعى ألوهية، ادعى ربوبية. فالله سبحانه وتعالى أطلقه في هذا اليوم العظيم هو ومن معه، فأنجى الله سبحانه وتعالى موسى، فصام موسى شكرا لله جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم نحن أقرب موسى، فصامه صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك ليس في عاشوراء إلا الصيام فقط. هناك فرقة حولت عاشوراء إلى يوم أحزان، وحولوه بدلا من وشكرا لله على نجاة موسى جعلوه مأتم لما قال حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر شنيع، فلا علاقة للحسين رضي الله عنه في هذا اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يولد الحسين.
5: صحيح.
4: هناك قوم ناكفوا هذه الفرقة ويسمون الناصبة، فكانوا يحتفون بمقتل الحسين، وذمهم شيخ الإسلام بمنهاج السنة النبوية وغيره. فرقة رابعة وهم يحولون يوم عاشوراء احتفاء بنجاة موسى، فبدلا من أن يصوموه يقوموا بجعله كالعيد، فيحثون فيه على التوسعة على الأولاد وعلى الأهل، يعني يجعلون عيد الفطر وكعيد النحر. فهذه الأقسام الأربعة موجودة، ولذلك ذكر الإمام ابن رجب في المعارف بعض الآثار وهي لا تصح ولا تثبت بالتوسعة على الأهل وعلى الأولاد في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ليس فيه إلا عبادة الصيام فقط شكرا لله، يعني لا فرح ولا حزن ولا احتفاء، إنما هو صيام. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان اليهود تصوم قال لئن عشت لقابل لنصومن التاسع. طبعا التاسع هنا فهم منه فهم انه يصام التاسع مع العاشر، على هذا جماهير اهل العلم انه يصام يوم التسعة مع يوم عشرة. هناك قول شاذ انه ستحدث المخالفة فيصوم التاسع بدل العاشر، وهذا فهم ضعيف للحديث. وإنما الصحيح أنه يضاف إلى العاشر اليوم التاسع، وليس إفراد التاسع بدل العاشر.
6: هذا هو الفهم الصحيح حقيقة.
4: نعم أنه لأصوم التاسع، ولذلك لأصومن يوما قبله. أما حديث لأصومن يوما قبله أو بعده، الحقيقة الحديث كحديث اللفظة بعده لا يخلو منها حديث من مقال. بعض أهل العلم يحسنه، أعتقد الإمام أحمد شاكر في المسند، وبعض أهل العلم يعني في تحسينه أيضا إلى أثر مرفوع عن ابن موقوف على ابن عباس، وأيضا أخذوا على أنه يعني أصل فضيلة صيام شهر الله المحرم ثابتة، فقالوا أيضا يصام الحادي عشر بدل العاشر بدل التاسع لتتحقق المخالفة. لكن أحب أن أنبه كثير من الناس خاصة طلبة العلم لما يحث الناس على صيامهم العاشر كأنهم يلزمون الناس التاسع، فتجد بعض الناس يشق عليه أن يصوم يومين، يعني ممكن يتحمل يوم، خاصة طلاب الصغار السن، خاصة أصحاب المهن الشاقة، يعني تقول له يوم يقول لك أنا أتحمل، يومين يمكن يشق عليه. الفضيلة ثابتة في صوم يوم يوم عشرة، ولذلك نبه لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبيّن أنه لا يكره إفراده بالصيام، بالعكس هو الأصل التكفير السنة الماضية يحدث بصيام عشرة. إضافة اليوم الحادي التاسع هنا تتحقق فيه أيضا مخالفة، إذا من صاب التاسع حقق مع التكفير المخالفة، من صام العاشر كفرت عنه سنة ماضية ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. هذه نقطة مهمة جدا، يعني لأننا لابد أن نشجع الشباب على الصيام، فنقول صم عشرة إن استطعت تصوم يوما قبله فهذا حسن، خاصة واليوم الذي قبله في هذه السنة يوافق يوم الاثنين، ويوم الاثنين يحدث فيه ثلاث فضائل. الفضيلة أول أنه يوم الاثنين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين يومين الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، فيوم الاثنين يوم فضيل أصلا. اثنين أنه من محرم، الفضيلة الثانية أنه من محرم أصلا، وصيام شهر الله المحرم هو أحب الشهور إلى الله صياما بعد رمضان، يعني أنت تصوم يوم أصلا من محرم لك أجر زيادة. ثلاثة أنه تحدث فيه المخالفة. إذا عندي الآن ثلاث خصائص أو ثلاث مزايا تشجع أنك تصوم يوم الاثنين. أيضا لا ننسى أن النهار الآن قصر، وجاء في الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة،
3: الحمد لله.
4: فلذلك هذه المواسم الخير علينا أن نغتنمها. طبعا هو تكلم العلماء هل التكفير السنة الماضية يشمل الصغائر أو الكبائر، هناك من أمضى الحديث على إطلاقه فيشمل الصغائر والكبيرة والكبائر، وهناك من قال لا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، ونقول فضل الله واسع سبحانه وتعالى، أما ما بين العبد وبين ربه من صغائر وكبيرة فلعلها أنها يشملها، أما ما هي متعلقة بحقوق العباد فهذه لا تشملها. لأن أيضا لما تكلم العلماء عن الحج هل هو يكفر الصغائر والكبائر، الإمام ابن الحجر له رسالة جميلة بعنوان قوة الحجاج في عموم مغفرة للحجاج، أيضا بين أن يعني أشار إلى أن التكفير يكون للصغائر والكبائر، والأمر واسع. يعني الحقيقة علينا أن لا نضيق واسعا. هناك أحاديث مثلا العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هذا جاءني نص إنه ما يكفر الكبائر، هنا ما جاءني نص إنه لا يكفر الكبائر، فيمضى على إطلاقه ويشجع الناس على الخير وعلى أعمال الخير والبركة والبر.
6: نعم. دكتور صالح، يعني إذا تحدثنا عن أنواع الصيام في محرم، يعني البعض يسأل مثلا عليه قضاء من رمضان أو عنده مثلا عادة في الصيام، كيف يتعامل الإنسان مع مثل هذه المسائل؟
4: نعم، هذا شيء طيب. أولا، أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى الفرض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هنا عندي نقطة، الله سبحانه وتعالى يحب الفرض الذي فرض عليك، هذا أولا أدى. يعني الآن مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان، هل أفضل له أن يصوم من محرم أو يقضي رمضان؟ لا، نقول يا أخي اقضي رمضان، معلش يوم 10 لا تجعله للقضاء، يعني اكتسب في تكفير السنة، لكن غيره لا، القضاء أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. يعني إنسان يكثر من النفل وما أدى الفرض، لا. هنا الآن ترى في فرق في نقطة مهمة، صيام 6 من شوال متعلقة بانتهاء صيامك رمضان، أما التطوعات الأخرى كيوم عرفة، كيومي الاثنين والخميس، كشهر الله المحرم، كشعبان، مي مرتبطة بقضاء رمضان، ليست مرتبطة. لكن هل نقول الأفضل له أن يصوم محرم بنية المحرم أو بنية القضاء؟ لا، نقول الأفضل يصوم بنية القضاء، فإذا أتى يوم 10 ينويه بنية 10 لا بنية القضاء، يعني لا يجمع بين القضاء وبين 10.
6: نعم.
4: لكن مثلا عليه 20 يوم نقول له صوم النفل محرم ثم نقضي؟ لا، نقول بادر بالقضاء، لأنه لو أتت وعليه القضاء أثبت، طالما أنها كان عندها فسحة من الوقت أنها تقضي وفرطت، بل ويقضى عنها بعد وفاتها، فلذلك هي ليست في حاجة إلى أن تحمل نفسها تبعات وتبدأ بالنفل وهي تترك الفرض. لا، نقول ابدأي بالفرض وتخلصي من الدين الذي عليك، ثم بعد ذلك تنفل ما شئت، وإذا كنت نويت النفل وقدمت عليه الفرض ففضل الله واسع، يعطى العبد على نية، ونية المؤمن خير من عمله، كما عن أبي موسى وغيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: طيب شيخ أحسن الله لك، الحديث عن محدثات هذا الشهر المبارك، أشياء جاءت وابتدعت من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم، وهي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء.
4: هي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعى أصحابه ولا خير القرون، وليست من يعني من الإسلام بشيء. يعني ما نقول فقط أنها ليست، يعني ليست في أصول الإسلام. يعني عندك على فكرة في أشياء يكون عندنا البدعة نوعين، بدعة أصلية وبدعة مركبة. بدعة أصلية التي هي يعني ليس لها أصل في الإسلام، بدعة كمثلا الاحتفاء بالمولد، هذه بدعة ليس له أصل. وعندنا بدعة مركبة، صلاة مثلا، عندك مثلا الصيام هذا الأصل في الاستعباد، فيأتيني واحد ويقول أصوم أول يوم من محرم بنية أنه أول يوم في السنة أحب أن أفتتح العام وأنا صائم، هذه تعتبر بدعة مركبة. الأصل الصيام مشروع، لكنه حوله إلى غير مشروع. ولذلك شوف البدعة وشلون تأتي، ما تقوم البدعة إلا على أنقاض السنن. يعني بدل ما أن يصوم أول يوم المحرم بنية أنه من محرم، يصوم بنية أنه أول يوم في العام، فيكون مأزورا غير مأجور، لأنه هنا أتى بأمر محدث لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالأمور المحدثة في بداية العام، أو طبعا لأنه صادف أول، علينا أن نعلم أن محرم يعني جعلها رقم واحد لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في صدر. لذلك شف لاحظ الآن، لو قيل الإنسان رتب لنا الأحداث منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لا يستطيع أن يرتب لك الأحداث قبل الهجرة. 13 سنة ما يستطيع أن يكتبها، ما يقدر يقول والله هذه وقعت كذا وقعت كذا، إلا بالتخمين والاستقراء وليس بالجزم. لكن بعد الهجرة لما عمر رضي الله عنه جعل التاريخ الهجري، نستطيع نقول في السنة الأولى حدثت مثلا معركة كذا، في السنة الثانية كذا، السنة الثالثة كذا، الرابعة كذا، الخامسة كذا، السادسة كذا، السابعة حدث كذا كذا كذا. ليش؟ لأنها رتبت قبل الهجرة، لا تستطيع أن ترتب. طيب، الصحابة أصلا لما عمر رضي الله عنه أرسل إليه بعض عماله أنك يأتينا إليك، يأتي منك الأمر برجب، فلا نعلم رجب الماضي أم رجب الحالي أم رجب الآتي. فجاء عمر رضي الله عنه أعيان الصحابة والتابعين ليستشيرهم في الأمر، فقالوا، قال بعضهم نؤرخ من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم من مبعثه، وقال بعضهم من وفاته، فلم يستحسنوا وفاته، فاستحسنوا مبعثه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هل يجعلون التاريخ يبدأ من واحد رمضان، يعني يكون رقم واحد هو رمضان؟ فاستقروا أن يكون رقم واحد محرم. يعني لاحظ الآن، رقم واحد هنا الآن ليس متعلق بأمر مشروع، إنه هو ترتيب وتنظيم فقط للأحداث والتوجيهات الصادرة من الخليفة إلى عماله.
6: جميل.
4: ولذلك نجد بعض الناس أول يوم في محرم يشرب اللبن ويقول حتى يكون عامك أبيض، بعض الناس يأكل الملوخية في أول يوم في العام.
6: ليش؟
4: عشان يكون عامك أخضر.
6: أها.
4: في كتاب لي اسمه بدع نهاية العام وبدايته،
6: كلام حنخلص.
4: نعم، بدع نهاية العام وبدايته، هذا كتاب لي ونشر في مجلة العقيدة التابع للجمعية الإسلامية والجامعة الإسلامية المدينة، وهو منشور 240 صفحة ولله الحمد، وموجود في المكتبات. جعلت هذا الكتاب يختص في البدع المحدثة يوم 30 ذي الحجة ويوم واحد محرم فقط. شوف البدع المحدثة، بعضهم يحرم على نفسه في يوم واحد محرم شراء الفحم حتى لا يكون عامه أسود.
6: يا لطيف.
4: يتشائمون. بل أذكر موقفا طريفا، في أحد الشباب أتاني يمكن عام 24 أو 25، وكان من أسباب لي في لهذا الكتاب، وكان متضايقا، كان أذكر يوم جمعة، قال لم أصلي الفجر اليوم في جماعة. قلت وأخشى أن يكون عامي مشؤوما، فقلت ما علاقة، يعني ما الفرق بين فجر يوم واحد محرم ولا فجر يوم 30 ذي الحجة ولا فجر يوم 10 ذي القعدة، ما بين فرق؟ قال لا، هذا أول يوم في السنة. قلت لا، هذه النظرة التشاؤمية والتطيرية التي وقعت كلها لأن الناس بدأ يربطه في الأعوام.
6: جميل.
4: فلذلك أحدثوا أشياء كثيرة في المحرم، بل بعضهم جعل يوم واحد محرم إجازة عيد.
6: نعم.
4: بعض الدول الإسلامية تعطل الأعمال في يوم واحد محرم بحجة أنه رأس السنة الهجرية.
6: نعم. وإذا فهموا وفهمنا جميعا كيف ابتدأ موضوع التأريخ، وأن هذا هو اجتهاد واتفاق وليس يعني كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تختفي كثير من هذه
4: المظاهر. نعم، للتنظيم والترتيب.
6: بالضبط. طيب شيخنا، يعني يمكن تبقى معنا فقط دقيقة ونصف، ماذا تحب أن توصل من رسائل المستمعين الكرام باختصار؟
4: أحب أن أقول للمستمعين الكرام، أولا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم.
4: يعني مهما قيل لك تهنئة في دخول العام، عدم تهنئة، قل هل ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجتهد عالم فلاني من نفسه أو شيء يشكر على اجتهاده؟ لكن قل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تأتي وتشاق قول الله وقول رسول بقول فلان. عذيري من قول يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قال أشهد هكذا وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قال سحر مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، وإن قلت قال الله ضج وأكثر، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. دائما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله شعارا لك.
6: نعم، ونعم ذاك.
4: كذلك الصوم في الشتاء الغريبة الباردة، طالما أنك تستطيع أن تصوم، فإذا لم تستطع أن تكمل صيامك أفطر. الصائم أمير نفسه. طبعا الصائم تطوعا، يعني افرض واحد الآن بيصوم
6: شيخنا يعني يمكن ما تبقى معنا ابدا وقت لانه الفقره التاليه يعني تستحوذ على بقيه الدقائق البسيطه في البرنامج.
4: الله تعالى لنا ولكم التوفيق السديد، ونشكر لكم هذا البرنامج المبارك، واسال الله ان نكون ضيوف خفيفين قدمنا على المستمعين نفع لنا ولهم في الدنيا والاخره. اشكر لكم هذه الاستضافه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا لكم. اجتم وفدتم الشيخ صالح بن مقبل العصيمي، عضو هيئه التدريس في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه، شكرا لك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام
2: لقاء اليوم.
7: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
8: معلم وقصة،
7: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
8: والمدينة المنورة،
7: من غار حراء حيث بدأ الوحي
8: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
7: ومن بئر عثمان
8: إلى جبل أحد.
7: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
9: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100

الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
3: التفسير الميسر. التفسير
4: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
3: التفسير الميسر.
4: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
3: التفسير الميسر.
4: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
3: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
4: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. لن تنالوا البر، يعني ثواب البر، وثواب البر هو الجنة. لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا، يعني تتصدقوا مما تحبون من الأموال التي تحبونها، لا من الأموال التي لا تحبونها واستغنيتم عنها. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإن الله به عليم، من شيء ولو كان هذا الشيء يسيرا، فإن الله به عليم، فيجازيكم به يوم القيامة. كل الطعام كان حلا. لما قالت اليهود: كيف يا محمد تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وتدعي أنك على ملة إبراهيم، والإبل محرم في ملة إبراهيم؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا فيقول: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، كل الطعام ومن ذلك الإبل وألبان الإبل، كل الطعام كان حلاً يعني حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم من؟ إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، على نفسه. حرم ماذا؟ حرم على نفسه الإبل من قبل أن تنزل التوراة. متى نزلت التوراة؟ على موسى. والذي حرم الإبل هو يعقوب، أما إبراهيم فليس له علاقة في هذا التحريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لهم لليهود قل فأتوا بالتوراة، أعطوني التوراة فاتلوها اقرؤوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. فبهتوا، لأن في التوراة عندهم أن الذي حرم الإبل هو يعقوب وهو الذي هو إسرائيل، فبهتوا وسكتوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى اليهود في دعواهم كذبوا على الله، قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني من بعد ظهور الحج عليهم بأن التحريم كان من جهة يعقوب وليس من جهة إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون، تجاوزوا الحق إلى الباطل. قل يا محمد لهم، صدق الله، صدق الله في هذه القصة وهذا الشأن، وصدق الله في جميع ما أخبر به سبحانه وتعالى، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفاً. إبراهيم حنيفاً أي حنيفاً أي مائلاً، يميل عن كل دين إلى، يميل إلى دين الإسلام، يبتعد عن كل دين ويذهب إلى الإسلام، وما كان من المشركين. إن أول بيت، هم قالوا اليهود قبلتنا قبل قبلتكم، فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه على هذا الدعاء فيقول إن أول بيت وضع مكانا للعبادة للناس للذي ببكة، يعني ببكة هذا لغة في مكة، تسمى بكة وتسمى مكة، قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني تدق أعناق الجبابرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني ذا بركة، وهدى للعالمين، لأن هذا البيت قبلة الناس أجمعين. والهدى في القرآن على معاني، المعنى الأول الهدى بمعنى البيان، قال الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم، يعني على بيان. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق. المعنى الثاني للهدى بمعنى دين الإسلام، قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الهدى، أي هو دين الإسلام. المعنى الثالث الهدى بمعنى الدعاء، قال تعالى ولكل قوم هاد، يعني داع يدعوهم إلى الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو للتي هي أقوم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بمعنى الدعاء تدعو. المعنى الرابع الهدى بمعنى المعرفة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني لا يعرفون. المعنى الخامس الهدى بمعنى الإرشاد، قال تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يرشدني ويدلني. المعنى السادس الهدى بمعنى القرآن. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي القرآن. المعنى السابع الهدى بمعنى التوراة. قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة. المعنى الثامن الهدى بمعنى السنة. وإنا على آثارهم مهتدون، أي مستنون. المعنى التاسع الهدى بمعنى الإلهام. قال تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. والذي قدر فهدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. المعنى العاشر الهدى بمعنى الإصلاح. قال تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح كيد الخائنين. المعنى الأخير وهو الحادي عشر الهدى بمعنى التقديم. قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني قدموهم إلى صراط الجحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يعني في هذا الحرم في مكة، فيه في المسجد الحرام فيه آيات بينات، آيات بينات واضحات. ومن هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما عند بناء البيت، فأثر قدماه في الحجر وبقي الأثر إلى هذا الزمن ويبقى إلى قيام الساعة. ومقام إبراهيم كان ملصقا في البيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه، فالآن المقام مؤخر، الآن المقام الآن مؤخر، وكان ملصقا بالبيت لأن إبراهيم عليه السلام كان يصعد عليه، فمن الضرورة أن يكون ملصقا بالبيت. ومن دخله دخل الحرم، ومن دخله كان آمنا، يعني المعنى من دخله فأمنوه، يجب عليكم أن تؤمنوه. ولله على الناس، يعني يجب على الناس فريضة وهي حج البيت، فالحج ركن من أركان الإسلام. من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع هو الذي يجب أن يحج، والذي يستطيع هو الذي يجد مالا ويجد ما يوصله ويكون مستطيعا ببدنه وبماله. من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، فمن كفر بأن أنكر فرض الحج، وليس معناه من كفر بمعنى لم يحج، وإنما المراد ومن كفر، يعني ومن أنكر فرض الحج، فإن الله غني عن العالمين. العالمين الإنس والجن والملائكة، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب الذين معهم التوراة ويقرؤون، لما تكفرون بآيات الله؟ لما تجحدون آيات الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم آيات الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المبين. والله شهيد، يعني لا يغيب عنه شيء، فهو حاضر يشاهد. والله شهيد على ما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. قل يا أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تصدون أي تصرفون الناس عن دين. من آمن، يعني الذي يؤمن بسبيل الله بدين الله، من آمن تصدونه. تبغونها، يعني تطلبون السبيل، تبغونها تطلبون تريدون سبيل الله عوجا، أي معوجة، يعني تريدون لأهل دين الله الإعوجاج الضلال، وأنتم شهداء وأنتم عالمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام كما هو في كتابكم. وما الله بغافل عما تعملون من الكذب والكفر، لكن لم يعاقبكم، إنما أخركم إلى وقتكم ليجازيكم به. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. انظروا ماذا فعل هؤلاء اليهود وبالتحريف آيات الله سبحانه وتعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتموهم قلدتموهم يردوكم بعد إيمانكم بالنبي وبالقرآن كافرين، فمأواكم جهنم. لازال الخطاب للأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول: كيف تكفرون تتبعون أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله يبين لكم الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم، يعني يتمسك بالله، بشرع الله سبحانه وتعالى، بالقرآن، فقد هدي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، لكن هذا بقدر استطاعة. أما إذا قلنا ليس بقدر الاستطاعة، مثل ما حمله بعضهم فقال أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذن نقول اتقوا الله حق تقاته بقدر الاستطاعة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون. واعتصموا، تمسكوا بحبل الله، يعني بدين الله سبحانه وتعالى، جميعا ولا تفرقوا. جميعا تأكيد الاعتصام كلكم، ولا تفرقوا بعد الإسلام تختلفوا. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا إنعام الله سبحانه وتعالى عليكم في أول الإسلام، مثل الأوس والخزرج كانوا أعداء، ومثل بقية العرب كانوا أعداء، فألف بين قلوبكم بالإسلام. ألف يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم، يعني صرتم بنعمته، بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الإسلام، إخوانا في الدين. وكنتم على شفا، يعني على طرف حفرة من النار، يعني لو متتم على الكفر لكان مآلكم إلى جهنم، فأنقذكم منها. أنقذكم بالإيمان، من أنقذكم من النار بالإيمان والإسلام. كذلك، يعني كما بين لكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فتهتدون إلى الإسلام. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير، الدعاء بالخير، بالدعاء إلى الخير يكون بالكلام اللين، الكلام الحسن. هذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى الخير، ثم بعد ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعون، الآمرون، النهون، قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، لأن الذي قام بفرض الكفاية هو الذي يفوز بالأجر العظيم. إذن الدعوة إلى الخير، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نبتدي بالدعوة إلى الخير باللين والكلام الطيب، ثم بعد ذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم، كاليهود والنصارى، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات. اليهود والنصارى جاءتهم البينات في التوراة والإنجيل، ومع ذلك اختلفوا، لما اختلفوا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب العظيم. وكذلك أنتم إذا وقع بينكم اختلاف وتفرق، واذكروا يوم تبيض وجوه في الآخرة وتسود وجوه في الآخرة، ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الله سبحانه وتعالى يوم تبيض الذين ابيضت وجوههم، ثم قال وتسود وجوه، ثم شرح النوع الثاني وتسود وجوه، قال فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكفار فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم، بعدما أخذ عليكم الميثاق فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب كفركم في الدنيا. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله، لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته، والرحمة لها إطلاقات في القرآن، ففي رحمة الله يعني في جنته هنا، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الرحمة هنا بمعنى الجنة. والرحمة في القرآن لها معاني، المعنى الأول الجنة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته يعني الجنة. المعنى الثاني الرحمة بمعنى النبوة، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هذا في سورة الزخرف. المعنى الثالث للرحمة بمعنى المطر، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي أي قبل رحمته، يعني الرحمة بمعنى المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله يعني المطر. المعنى الرابع الرحمة بمعنى الرزق، قال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته يعني الرزق. المعنى الخامس الرحمة بمعنى العصمة، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يعني عصم ربي. والأصل في الرحمة رحمة تليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، ففيها الحق ونزلت بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا بغير ذنب، وإنما يعذبهم بسبب ظلمهم، وأعظم الظلم الكفر والتكذيب والإشراك بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا لله ما في السماوات، يملك الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وخلقا ما في السماوات وما في الأرض خلقه الله، وعبيدا كل ما في السماوات وما في الأرض منقادون لأمر الله الكوني، وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها تصير إلى أمر الله سبحانه وتعالى. كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قد يقول قائل كانوا فيما سبق، وننبه إلى أن كان في القرآن لها معاني. المعنى الأول أن تكون كان على معناها الأصلي، معنى الماضي، إنه كان صادق الوعد. المعنى الثاني أن تكون كان بمعنى ينبغي، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعني ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي. المعنى الثالث لكان بمعنى صار، كقول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. وقال تعالى في سورة الواقعة فكانت هباء منبثة، أي صارت
5: المعنى الرابع كان بمعنى هو، يعني كان يقولون عنها مسلوبة الزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. من كان يعني من هو في المهدي صبيا. وكان الله غفورا رحيما، يعني وهو غفور رحيم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط، أنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذا اتصفنا بهذه الصفات صرنا خير أمة أخرجت للناس. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان الإيمان خيرا لهم، الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن خيرا لهم مما هم عليه. منهم، من هؤلاء من أهل الكتاب، المؤمنون من آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون. الفاسقون أي الكافرون الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. لن يضروكم، اليهود لن يضروكم يا معشر المسلمين، لن يضروكم بشيء إلا أذى، أذى باللسان من سب ووعيد. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، ثم لا ينصرون، لا ينصرون عليكم، بل النصر يكون لكم عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا، لا عز لهم ولا اعتصام، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إلا بحبل من الله، عهد من الله، وحبل من الناس يعني عهد من الناس بالأمان أداء الجزية، وإلا فلا عصمة لهم. وباءوا، باءوا يعني رجعوا، رجعوا بغضب من الله بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسلافهم فبسبب تكذيبهم للأنبياء وقتلهم الأنبياء. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة يعني الذل، ذلك يعني بسبب أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ومن ضمن الآيات القرآن الكريم، وكذبوا بالآيات السابقة، ويقتلون الأنبياء بغير حق. دائما قتل النبي دائما يكون بغير حق، لكن قال الله سبحانه وتعالى بغير حق تأكيدا بأن قتلهم لم يكن حقا. كذلك ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك يعني بسبب، كذلك بما عصوا، بسبب عصيانهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ليسوا يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني ليسوا متساوين، ليس اليهود كلهم متساوون، بل فيهم من هو قائم بأمر الله، وفيهم قال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، ثم قال من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة جماعة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، مستقيمة ثابتة على الحق، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل، وهم يسجدون، السجود هنا بمعنى وهم يصلون. إذن منهم أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومنهم أمة ليست قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم هؤلاء الأمة القائمة: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون باليوم الآخر. ومن صفاتهم: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفاتهم: ويسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخير. وأولئك من الصالحين. ثم يقول: وما يفعل هؤلاء الطائفة الأمة القائمة بأمر الله، وما يفعل من خير، سواء الخير الذي ذكره الله في الآية السابقة أو خير لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولو كان خيرا قليلا، وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يعدموا ثوابه بل يجازون عليه، والله عليم بالمتقين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه على التقوى في الآخرة بجنات النعيم.
3: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
6: التفسير الميسر.
5: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا. خص الله سبحانه وتعالى الأموال لأن الشخص يدفع عن نفسه البلاء بالمال، وخص الأولاد لأنه أحيانا يستعين بالأولاد لدفع البلاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. هؤلاء الكفار هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها فإنهم يخلدون فيها. مثل ما ينفقون، يعني صفة الذي ما ينفقونه في هذه الدنيا، الكفار ما ينفق الكفار واليهود والمشركون والمنافقون ما ينفقونه في هذه الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعون أموال لعداوة النبي، يدفعون أموال ليصدوا عن سبيل الله، يدفعوا أموال لأجل أن يطفئوا نور الله. كمثل ريح فيها صر، صر يعني نار، مثل الريح التي فيها نار، أصابت حرث قوم، حرث بمعنى زرع، زرع قوم، ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فأهلكته، يعني أحرقت هذا الحرث فلم ينتفعوا به. فكذلك نفقات اليهود ونفقات المشركين والكافرين والمنافقين تذهب ولا ينتفعون بها في الآخرة. وما ظلمهم الله، ضياع نفقتهم ليس ظلما من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر الموجب لضياع ثواب نفقاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يعني أصفياء، تطلعونهم على أسراركم، من دونكم، يعني من غيركم، من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، من دونكم، لا يألونكم خبالا، الخبالة يعني الشر، لا يألونكم، يعني لا يقصرون لكم في الشر والفساد، الخبالة بمعنى الشر، لا يألونكم شرا، لا يقصرون في الشر، ودوا ما عنتم، ودوا يعني تمنوا، ما عنتم، العنت هو الشدة، شدة الضرر، يعني تمنوا، ودوا يعني تمنوا ما عنتم، يعني الذي يعنتكم، يصيبكم بالعنت، العنت هو شدة الضرر. قد بدت البغضاء، بدت يعني ظهرت البغضاء، العداوة لكم، من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وما تخفي صدورهم، من العداوة والكراهية والشر أكبر مما خرج من أفواههم. قد بينا لكم الآيات، علامات على عداوتهم، إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما بينا لكم من الآيات فلا توالوهم. ها أنتم أولئي، ها أنتم يا أيها المؤمنون تحبونهم، الحب يعني الميل إليهم بالطبع لقرابتهم وللرضاع ولصداقتهم، المحبة الطبيعية، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالكتاب كله يعني بجميع الكتب المنزلة، لكن هم اليهود لا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم، هؤلاء اليهود والمنافقون قالوا آمنا بكتابكم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم. والله سبحانه وتعالى عبر يعني عن شدة الغضب بعض الأنامل، وإن لم يكن هناك ثم عض، قد يكون لا يكون هناك عض، وإنما أراد شدة الغيظ وشدة الغضب. قل لهم موتوا بغيظكم، ابقوا على هذا الغيظ إلى الموت فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم، لذلك يجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إن تمسسكم يعني تصبكم حسنة، الحسنة هنا بمعنى النعمة والنصر والغنيمة، تسؤهم يعني تحزنهم، لا يريدون أن تصيبكم حسنة، لا يريدون أن يصيبكم النصر والغنيمة، لذلك تسؤهم يعني تحزنهم. وإن تصبكم سيئة من هزيمة وجدب وبلاء يفرحوا بها، يعني هذا دليل على منتهى عداوتهم لكم، لذلك لا تولوهم فاجتنبوهم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله سبحانه وتعالى وتجتنبوا موالاتهم وغيرها مما أمركم الله سبحانه وتعالى به، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون، يعمل هؤلاء الكفار، محيط يعني عالم بأعمالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت، واذكر يا محمد حين غدوت من أهلك، من بيتك، من بيت عائشة من المدينة، تبوئ المؤمنين، تبوئ يعني تنزل المؤمنين مقاعد يعني مراكز يقفون فيها مقاعد للقتال، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم. وكان هذا اليوم غدا النبي صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين، هذا كان يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجلا والمشركون 3000 سنة 3 من الهجرة، وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير في الجبل، قال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا، أمرهم أن يكونوا في الجبل ولا يتحركوا من الجبل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إذ همت طائفة، همت طائفة طائفتان قالوا بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر، إذ همت طائفتان منكم أن تفشل يعني تجبنا عن القتال وترجع، لما قال عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فهمت طائفتان أن ترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق. قال الحسن البصري رحمه الله هما طائفتان من الأنصار همتا بذلك فعصمهما الله سبحانه وتعالى، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والله وليهما، ولي الطائفتين، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى دون غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر. بدر اسم موضع بين مكة والمدينة، جرت فيه غزوة بدر، معركة بدر، وأنتم أذلة. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني بقلة العدد والسلاح، فكان عددهم قليلا وسلاحهم أقل من المشركين. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فتكونوا من الشاكرين. ولقد نصركم، النصر في القرآن له معاني. المعنى الأول النصر بمعنى المنع، قال تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هل يمنعونكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر للنصر، النصر بمعنى العون، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني نعاوننكم. المعنى الثالث للنصر بمعنى الظفر، وهذا هو الأصل، قال تعالى: وانصرنا على القوم الكافرين، بمعنى الظفر، الانتصار ضد الهزيمة. المعنى الرابع للنصر بمعنى الانتقام، قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني انتقم بعد ظلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين تعدهم من باب التطمين لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني يعينكم الله سبحانه وتعالى، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ينزلهم الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التطمين للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني يكفيكم ذلك. وفي الأنفال المدد كان بألف، لأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بألف، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت خمسة آلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا، تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم، يعني المشركون يأتوكم من فورهم، هذا من فورهم، يعني يأتوكم كفار قريش وأتباعهم يوم أحد من فورهم، هذا بسبب غضبهم الأول لما انهزموا ببدر، أتوا من فورهم، يعني بسبب فورهم، يعني بسبب غضبهم لأجل الانتقام. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، الله سبحانه وتعالى قال: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين، والقراءة الأخرى مسومين. التسويم يعني العلامة، معلمين، مميزين. فمسومين يعني الملائكة سومت أنفسها بأن لبست شيئا معينا ونحو ذلك. مسومين يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يسومها، يعني يميزهم. فقاتلت الملائكة مع المؤمنين. وما جعله الله، الإمداد بألف ثم ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف، إلا بشرى لكم بالنصر، لأجل التبشير بأن النصر لكم، ولتطمئن قلوبكم به، تسكن لا تجزع من قوة العدو وقلتكم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر كله من عند الله، سواء أمدكم أو لم يمدكم، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، وليس بكثرة الجند، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العزيز والحكيم، حكيم في يضع الأمور مواضعها. نصركم الله سبحانه وتعالى لأجل ليقطع طرفا، يعني ليهلك، يعني نصر الله سبحانه وتعالى نصركم ليقطع ليهلك طرفا، يعني طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، وكان ذلك ببدر، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين، ينقلبوا يعني يرجعوا خائبين لم ينالوا شيئا. والفرق بين الخيبة واليأس، الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، واليأس قد يكون من غير أمل. في غزوة أحد، في معركة أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك يا محمد الصبر، ليس لك يا محمد استصلاحهم أو عذابهم، ليس لك النصر والهزيمة، النصر والهزيمة ليست إليك، وإنما هي الأمر كله لله. أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إما أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بسبب ظلمهم، والظلم هنا بمعنى الكفر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا يعني لله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض معبود لله، منقاد لله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء، الذي يشاء الله سبحانه وتعالى المغفرة له يغفر له، ويعذب من يشاء، من أراد الله تعذيبه فيعذبه، والله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان رجل يكون على الرجل الدين، فإذا حل الأجل رجل يأخذ من رجل آخر دينا، ويقول مثل 100,000، ويقول سأسدد لك 100,000 السنة القادمة مثلا، فتذهب السنة القادمة فيأتي صاحب الدين ويقول سدد، فيقول الذي عليه الدين: أخر عني وأزيدك على مالك. فهذا ربا الجاهلية، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا محرم بإجماع أهل العلم. واتقوا الله بترك الربا بأنواعه لعلكم تفلحون، تفوزون برضا الله سبحانه وتعالى والجنة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوها أن تعذبوا فيها، فهذا تهديد للمؤمنين لئلا يستحلوا الربا، يعني اتقوا الله أن تحلوا ما حرم الله فتقعوا في الكفر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى والرسول في شرعه فمآله أن الله سبحانه وتعالى يرحمه فيدخله جنته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بادروا إلى ما يوجب المغفرة. والذي يوجب المغفرة الإخلاص وأداء الفرائض ونحو ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني وسارعوا إلى كذلك جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، بحيث لو وصلت إحداهما بالأخرى

حين ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء يعني اليسر، والضراء أي العسر، يعني أنهم راغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم، ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا، والكاظمين الغيظ الكافين عن إمضاء الغيظ مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم أي يتركون عقوبتهم، والله يحب المحسنين المتصفين بهذه الأفعال. فالله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، وكذلك إذا أحب قوما أثابهم الله سبحانه وتعالى، فالمثوبة من آثار المحبة. كذلك من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا مثل الزنا أو ظلموا أنفسهم بما هو أقل من ذلك ذكروا الله، يعني تذكروا وعيد الله سبحانه وتعالى، فاستغفروا لذنوبهم بما فعلوه من المعاصي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ومن صفاتهم ولم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على فعل المعاصي بل أقلعوا عنها، وهم يعلمون يعني يعلمون الذي أتوا هو معصية. والفواحش في القرآن لها معاني، المعنى الأول الفاحشة بمعنى المعصية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الفاحشة هنا بمعنى المعصية. المعنى الثاني الفاحشة الذنب القبيح كالزنا مثل الآية التي أمامنا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة أي الزنا. المعنى الثالث للفاحشة اللواط، قال تعالى إنكم لتأتون الفاحشة أي اللواط. المعنى الرابع للفاحشة نشوز المرأة، النشوز يعني المرأة تتعالى على زوجها فلا تطيعه، قال تعالى ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن يأتين بنشوز بين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم، هؤلاء الذين يتصفون بالصفات السابقة، مغفرة من ربهم، وهذه المغفرة توجب لهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها فيخلدون. قد خلت من قبلكم، قد خلت يعني مضت من قبلكم سنن يعني طرائق في الكفر، فأمهلهم الله سبحانه وتعالى ثم أخذهم، فكذلك كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى يسلي النبي ويسلي المؤمنين ويسلي كل صالح أن سنن الله لا تتغير، فسيروا في الأرض أيها المؤمنون فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا الرسل، انظروا عاقبة آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا إذا غلبوكم في موطن، فأنا أمهلهم لحين عقوبتهم. هذا أي القرآن بيان للناس، يكشف يوضح الأمور، بيان للناس من الضلالة، بيان للناس من الجهل، وهدى من الضلالة، وموعظة للمتقين. الذي يتقي الله هو الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم أيها المؤمنون، ما أصابكم في أحد أو ما أصابكم من هزائم سابقة، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فالغلبة لكم. إن يمسسكم أي يصيبكم في أحد قرح يعني جهد من جراحات وقتل، فقد مس القوم يعني الكفار قريش قرح مثله ببدر، فمس والقتل والجراحات في بدر كما أنكم مسكم القرح في أحد. وتلك

0: الأيام يوما، يعني تلك الأيام نداولها، يعني نصرف هذه الأيام نداولها بين الناس، فنجعل يوما لفرقة ويوما لفرقة أخرى لأجل أن يتعبوا. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم يعني ليميز الله الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء، يكرمهم بالشهادة. فإذا مسكم القرح، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مس القرح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول، وكذلك ليميز المؤمنين، وكذلك ليتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، أي الكافرين. فإذا مكن الله سبحانه وتعالى للكافر فليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لا يحب الكافر، لذلك سيعاقبه في الآخرة. فمن آثار عدم محبة الله سبحانه وتعالى عقابهم عليه. وأما تركهم، الله سبحانه وتعالى يتركهم، فهذا من باب الاستدراج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة. أي
1: سير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والأنباط فلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم في الوجه. وعن جنادة بن جرادة أحد بني غيلان ابن جنادة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جنادة، فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه؟ أما إن أمامك القصاص. فقال: أمرها إليك يا رسول الله. الحديث. رواه الطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرا وصححه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: آية وعظة.

0: نفع الناس وكشف كرباتهم صفة من صفة الأنبياء والمرسلين وأهل المروءات، وما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرفة في مواساة المسلمين وتفريج كربهم. يقول محمد بن واسع رحمه الله: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. فهلا سعينا في مواساة المسلمين وتفريج كربهم؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: طيب في سؤال آخر؟
3: السؤال الثاني: صيام يوم عاشوراء، أنا صمت يوم واحد وأقول لك يوم قبله ويوم بعد، هل يجوز صيامي ولا ما يجوز؟
2: طيب شكرا يا محمد.
4: نعم
2: شيخ. وعاشوراء صام يوم واحد؟
4: هذا أقل ما ورد، لو صام يوما قبله يكون هذا أعمل بالسنة. نعم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله،
2: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه مع عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
3: فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
1: وفي حديث آخر: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. هذا هو الأفضل، يصام العاشر، لأنه يعني يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
4: فلو صام المرء كل شهر فكان أفضل له، لكن إذا كان يشق عليه فيصوم بقدر ما يستطيع منه، يصوم يوما ويفطر يوما، إن كان يشق عليه فإنه يصوم الاثنين والخميس، إذا كان يشق عليه فإنه يصوم ثلاثة أيام، يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر.
1: فإذا صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. شيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي.
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، نعم. يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. جميل. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا. هذا هو القرن 9، 850 860 848.
2: تقريبا قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950 1050 1150 1250 1250 1350 1450، فنحن الآن أمضينا
2: 600 سنة منذ أن
3: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة،
2: يعني تكتب بالأيدي. كان
3: تكتب بالأيدي، ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة 30 100 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة، لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد، تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
2: يعني لو مر عالم على بلدة معينة ووجد نسخة من كتاب ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخة ويرحل
3: طبعا بها. هو قد يكتب بنفسه وقد يكتب وقد يوكل الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة. فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا. وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا.
2: وراق هذا.
3: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا. ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل. يقول أنت بما أنك رايح تنام، أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
2: يطالع الكتب
3: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك، لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
2: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
3: أي، ويحفظون ويعني لهم في ذلك قصص.
2: سبحان الله.
3: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة. خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع

0: العلماء المتوسطين، لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن الخامس عشر الميلادي، وذلك عام 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
1: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر،
0: إيه نعم،
1: يعني في أواخر حياته يمكن.
0: إيه نعم هو في آخر حياته أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك.
1: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
0: لها. جدا بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في ثلاثة مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة، أو خلنا نقول شديدة الندرة.
1: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات،
0: لا هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني إنجليزي. نتكلم عن صناعة الطباعة. جميل. عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
1: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
0: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
1: يد كل الناس،
0: عند كل من يريد من الناس، سبحان الله.
1: اللهم لك الحمد.
0: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
1: هل لأنه بسيط كذا وقليل وكان تجربة؟
0: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
1: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهر الطباعة تقريبا.
0: لا أكثر، 150.
1: 150 سنة.
0: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا أنشئت المطابع في الشرق، ابتداء بالآستانة.
1: الآستانة في تركيا هذه؟
0: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان يعني الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية. ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
1: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
0: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
1: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
0: نعم.
1: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
0: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا

0: تقريبا بداية الطباعة في مصر نقول تقريبا 1800 للميلاد. وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
1: كأنها أحد وسائل الحرب.
0: أي نعم، وسائل الحرب نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
1: هل تركوها لهم؟
0: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر، يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون، فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
1: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها والمطبعة، هل تركوها؟
0: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
1: لابد مر عليه بولاق.
0: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، والمطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم،
1: على طاري بولاق هذه بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا نعم. لكن خلنا نطلع الفاصل ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل ونسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله يا شيخ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة انا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة او ماذا نقصد ببولاق؟
0: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب، وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب، هذه حكاية.
1: لماذا؟
0: طبعة بولاق، بولاق يعني شيء عظيم جدا.
1: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد من
0: نسخة. طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية، يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك.
1: لكن سلعة في اليد هذه،
0: جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة. يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا، وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. ماس بيرو هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
1: بولاق حوله ولا هو نفس المكان؟
0: هو فيه نعم. قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
1: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
0: حكومي ونعم، يعني بعض المطبوعات لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
1: طيب مراحل نشر التراث في مصر ومر طبعا بمراحل وله رجالات يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
0: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمه مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا ليس بالطويل 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء،
1: نظرة تاريخية جداً عن هذه
0: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان لماذا خصصت التراث العربي، لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
1: يستفيد منها المسلم وغير المسلم
0: والبيطرة وكذا، بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي. ممكن نقسم يعني هذه كما قسمها الطناحي رحمه الله تعالى مراحل النشر، نشر التراث. هناك مرحلة شهيرة وهي مرحلة الناشرين الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء، فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
1: الدور الأول دور الناشر، خلنا نقول
0: يعني نسميه، الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
1: كما هو
0: إلى المطبوع،
1: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
0: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
1: جميل.
0: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطة العدوي، وهو متوفى عام 1281،
1: قديم جدا. يعتبرون مصححين،
0: هؤلاء بنسميهم محققين لكن قبل أن تعرف كلمة حققه، فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا أو لا تكاد.
1: لذلك هم عندهم علماء، عندهم
0: هم علماء وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
1: هذا قط العدو عنده هو فقط خلينا نقول محقق اذا صح
0: نصر الهوريني وقطه العدوي وامثالهم. هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات، طبعات قوية جدا في مجملها، ندر أن تجد فيها أخطاء أو تجد فيها تخليط. نعم قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا كانوا في الدرجة العالية.
1: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير جدا.
0: نعم نعم، لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه، إلى الآن ودار النشر أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة
1: رائحة الكتب.
0: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى. على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
1: خصوصا في القاهرة.
0: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
1: أنا قصد المكان نفسه.
0: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة، وله مجلتان شهيرتان، واحدة الآن مطبوعة في 5 مجلدات والثانية في 30 مجلدا، الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
1: الشيوعية،
0: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا، وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا، ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
1: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في ذلك الزمن.
0: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
1: جميل.
0: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعة السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق الكتاب، يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة ب بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا.
1: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
0: سلمكم الله وعافاكم.
1: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهن.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رؤية الشيخ متى يوم عاشوراء؟ هل يكون برؤية هلال محرم أو بالتقويم السنوي؟
1: إذا حصلت الرؤية فالعمل عليها، وإذا لم تحصل رؤية فيعمل بالتقويم، يعمل بالتقويم. وهذا ليس صوما واجبا، هذا صوم تطوع، يصوم يوم قبله أو يوم بعده، يصوم التاسع والعاشر أو يصوم العاشر والحادي عشر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
5: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بقوة ألفاظها ودقة كلماتها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 25 وهي قوله تعالى:
6: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
5: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدي، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدي، ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محله، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محله، ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محله. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
4: وأن أتلو القرآن.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. الحمد لله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والفجر وليال العشر والشفع

لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

يوثق ولا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخذ المال بالقوة يسمى غصبا، وأخذه خفية يسمى سرقة، ومجاهرة مع السرعة والهرب يسمى اختلاسا، وبقوة السلاح والمجاهرة يسمى قطع طريق وحرابة، وأخذه ظلما ومجاهرة يسمى اغتصابا، وبالقهر والغلبة على المال يسمى نهبا. الواجب على من جاءه النمام بنميمته ألا يصدقه، وأن ينكر عليه، وأن يبغض عمله، وألا يتجسس ليتأكد، وألا ينقل ما نقل إليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: فيه. فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا، ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

0: السؤال الثاني الله فيك.
1: طيب
0: السؤال الثاني، أنا صمت يوم عاشوراء وعلى أساس أصوم اليوم اللي بعده، ويوم جاء الظهر جاني ارتفاع في درجة الحرارة إلى وصلت إلى 39، فاضطريت أني أضطر أخذ حبوب، فهل يقبل مني صيام يوم عاشوراء اللي صمته؟
2: طيب شكرا. الحمد لله، صوم عاشوراء صحيح إن شاء الله، وتؤجر على نيتك أن تصوم يوما معه، ولكن لم تتمكن لك الأجر على نيتك إن شاء الله.
1: الحمد لله.

0: يعلمون.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: طيب في سؤال آخر؟
1: السؤال الثاني، صيام يوم عاشوراء، أنا صمت يوم واحد وهو يقول لك يوم قبله ويوم بعده، هل يجوز صيامي ولا ما يجوز؟
0: طيب شكرا يا محمد. سمي
2: نعم
0: وعاشوراء صام يوم واحد؟
2: هذا أقل، هذا أقل ما ورد، لو صام يوم قبله يكون هذا أعمل بالسنة. نعم.

0: دعوة للتوبة. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علم رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال: عليكم بالرمي، فإنه خير، أو من خير لهوكم. رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال: فإنه من خير لعبكم، وإسنادهما جيد قوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري رضي الله عنهم يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سهو، إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح، وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب. وذكره ابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث والعتق في آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الجبال العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافية.

0: وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، أستغفر.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمعة. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار.
رواه ابن ماجه واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خاشي.
1: تابعونا على قناة شيخنا العلم أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
2: العمل خير من السؤال. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد

أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وقتل ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد أحدهما جيد. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني والبزار والحاكم وصححه، إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: الواجب على من جاءه النمام بنميمته ألا يصدقه، وأن ينكر عليه، وأن يبغض عمله، وألا يتجسس ليتأكد، وألا ينقل ما نقل إليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال، ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على 3/4. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. رواه مسلم. وعن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس. كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما. قالت: كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤونته. فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه، فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال: وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها، ومصروع، ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: تمنى وسل، فيقول: أي ربي، أتهزأ مني وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمنى وسل، حتى إذا انقطعت به الأماني قال: لك ما سألت ومثله معه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا: إن اختلفنا هاهنا في الورود، فقال: تردونها جميعا. فقلت له: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو قال: لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين. رواه أحمد ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حسنة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: صمت يوم عاشوراء وعلى أساس أصوم اليوم اللي بعده، ويوم جاء الظهر جاني ارتفاع في درجة الحرارة إلى وصلت إلى 39، فاضطريت أني أفطر أخذ حبوب، فهل يقبل مني صيام يوم عاشوراء اللي صمته؟
1: طيب شكرا. الحمد لله، صوم عاشوراء صحيح إن شاء الله، وتؤجر على نيتك أن تصوم يوما معه، ولكن لم تتمكن لك الأجر على نيتك إن شاء الله.
2: الحمد لله.

0: لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

0: أهلا أهلا
1: أهلا بأنوار الصباح تزف تغريد الطيور.
0: أهلا أهلا بإشراق الضياء يمد بالعزم الجسور.
1: بالله بالله رب الكون أصبحنا يعانقنا السرور.

0: اللهم بك أصبح, بك أصبح, بك أصبح. أقبل
1: صباحا عامرا بالحب والظن الجميل.
0: أقبل, أقبل وفي كفيك ألحان المنى صوت الهديل.
1: الصبح آمال تهون في الحياة المستحيل. اللهم بك أصبح. معكم عبر الأثير
2: نرافقكم في ركاب الأمل،
1: نصاحبكم في دروب العمل،
2: فمعكم
1: ومنكم
2: وإليكم
1: نبدأ رحلة الصباح. اللهم بك أصبح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا وطابت صباحاتكم بالخيرات. معنا في هذا اليوم
1: اللهم بك أصبح.
0: بذكر الإله تطيب الحياة
1: وتشرق في روحك الأنوار.
0: إذا ما الصباح أمد ضياء
1: فقم طهر القلب بالأذكار.
0: الأذكار.
4: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.
5: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. رواه أبو داود.
0: الأذكار.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، الحياة مليئة بالسنن والآيات، ولم يزل الله عز وجل يجريها بين الخلائق، صراع بين الحق والباطل وصراع بين الخير والشر، وفي النهاية العاقبة للمتقين.
6: ونحن في هذا الشهر المحرم نتذكر انتصارا عظيما حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله، ذلك هو نصر الله لعبده وكليمه موسى عليه السلام وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتحدث عن صيام يوم عاشوراء وهذا اليوم العظيم وما فيه من الأجور العظيمة، ونستذكر هذا الأثر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
6: ومن هذا الحدث وهذا الحديث نستلهم الدروس ونتلمس العبر وننهل من الأحكام.
3: نسعد كثيرا بمشاركتكم معنا أيها الكرام في هذه الحلقة في موضوعنا الذي نخصصه عن صيام يوم عاشوراء وما فيه من الأجور العظيمة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تختارونه لنا من مقولكم أو من منقولكم في عامة الموضوعات والاختيارات. أسعدونا بتواصلكم ومشاركاتكم، وكذا لمن يود المشاركة في فقرة أحوال الناس أيضا الاسم ورقم الجوال والوظيفة، ويعني أحث أصحاب الوظائف النوعية أنه يسمعون أصواتهم حتى نتعرف على يعني عدد من الوظائف المختلفة.
1: هدى للمتقين.
7: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق.
0: كتاب الله بستان الأمان
8: وفيض النور في السبع المثاني.
1: إذا رمنا الحياة بثوب عز فكل العز في آل القرآن.
6: تلاوة اليوم تحكي مشهد النهاية المثير لفرعون وجنده، فقد جاوز بنو إسرائيل البحر بمعونة الله تعالى وقدرته وحفظه، وكان آية من آياته لنبيه موسى عليه السلام بفرقه تعالى بهم البحر وانفلاقه لهم.
3: فلحقهم فرعون وجنوده ظالمين عادين عليهم ليفتكوا بهم أو يعيدوهم إلى مصر ليسوموهم سوء العذاب ويجعلوهم عبيدا لهم. وخاض البحر وراءهم حتى إذا أشرف على الغرق قال آمنت أنه لا إله بحق إلا الرب الذي آمنت به جماعة بني إسرائيل بدعوة موسى، وأنا ممن أذعن لأمره بعدما كان مني من جحود بآياته وعناد لرسوله.
6: وكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات حرصا منه على القبول المفضي إلى النجاة، ولكن هيهات، فقد فات الوقت وجاء الإيمان حين اليأس، وهو لا يجدي فتيلا ولا قطميرا. وهذا ما بينه سبحانه وتعالى بقوله موبخا له:
3: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
6: أي وقيل له أتسلم الآن حين يئست من الحياة وأيقنت بالممات؟
3: وقد عصيت قبل ذلك وكنت من المفسدين في الأرض الظالمين للعباد، فدعواك الإسلام لا تقبل، فقد صار إسلامك اضطرارا لاختيارا.
6: فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك، ينظر إليك من كذب بهلاكك، لتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك فينزجرون عن معصية الله والكفر به والسعي في الأرض بالفساد.
3: آيات من سورة يونس نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثم بك أصبحنا.
1: استمعنا أيها الإخوة إلى سورة الزلزلة بصوت القارئ الشيخ ماجد الزامل. يبدو أنه حصل فيه خطأ. هو المفترض أن القارئ هو الشيخ عادل ريان. في الآيات التي تحدث عن قصة فرعون مع قومه وغرقه ونجاة موسى عليه السلام الموافقة لما نعيش هذه الأيام وهي يوم عاشوراء. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم.
2: أبو ناصر السبيعي أرسل يقول: مع كل صباح ما أحوجنا إلى الابتسامة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر وأريحية الخلق ولطف الروح ولين الجانب. صباحكم رضا، وصباحك يا أبو ناصر، وما أحوجنا إلى ما ذكرت مع كل صباح ومع كل مساء وفي كل وقت. فهذه الحقيقة من محاسن الأخلاق التي تطيب بها ومعها الحياة.
1: ما ذهب جميل إلا وجاء أجمل منه، فالحمد لله دائما وأبدا. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم. شكرا لك أخي الكريم. أيضا يقول: صباح يسبح باسم الإله ويعلن تمجيده في سماه، صباح تعطر من ذكره ففاح على كل شيء شذاه، تبسم فازداد فأل الوجود وردد بالله تحلو الحياة. شكرا للأخ محمد علي أبو كرندي من الرياض، الله يعطيك العافية.
2: مع نسيم الصباح التسامح ليس مكرمة نقدمها للآخرين بقدر ما هي وصفة لراحة القلب نقدمها لأنفسنا. شكرا لك يا حسن شداد من خميس مشيط.
1: لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين، هو لا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك، هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك لكنه يحب السائلين بإلحاح. قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لم يقل بما صلوا أو صاموا أو تصدقوا، بل بما صبروا، لأن الصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا. شكرا لك يا عبد الرحمن بديان من جدة. وأيضا لأن الصبر لا يمكن أن تؤدي هذه العبادات وأن تحافظ عليها إلا أن تتحلى بالصبر الذي تستعين به بعد الله سبحانه وتعالى على أداء ما أمرك الله به واجتناب ما نهى الله عنه.
2: نعم، احنا ذكرنا اليوم الثلاثاء،
1: الأربعاء،
2: اليوم الأربعاء. ما أدري، في رسائل كثيرة تقول. نعم، هذه رسالة تقول: صباح الخير والعلم النافع والعمل الصالح وابتسامات الرضا. شكرا لك يا أبو مالك. بائع الورد ستغمره الفرحة، إن أهداه أحد ورده. امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها، كم نسعد بالهدية لأنها تشعرنا أننا في قلب المهدي. شكرا لأم البراء فعلنا على هذه المشاركة وهذه الوقفة التي تستحق التأمل، أن امتلاك الشيء لا يعني امتلاك بهجته.
1: يعني ممكن تحتاج شرح.
2: هي تقول: بائع الورد ستغمره الفرحة، إن أهداه أحد وردة. فامتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها على كل حال.
1: جميل. أيضا مشاركة يقول: اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظنا مع أناس نحبهم فيك، اللهم في الجنة أسكننا وأسكنهم، اللهم آمين. شكرا لأخي بعد هذه المشاركة.
2: كلحظة صمت تتصالح فيها مع ذاتك لتفك كل القيود بينك وبين تناقضاتك، ركز على أن تكون من الناس التي تمر ولا تضر. صباحكم خير ورضا وسعادة يا رب العالمين. شكرا لأمل نوحي من صبيا.
1: القلب الطيب هو من يتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تؤخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلبك عافيتك. كن طيب القلب تهواك القلوب ويرضى عنك رب القلوب. أسأل الله أن يقسم لي ولكم من محبته وفضله ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين، ويفرج عني وعنكم ما ضاقت به صدورنا يا رب العالمين. هاني الصحاف من مكة، شكرا الله تكرامي.
2: أيضا مشاركة يقول باعثها: كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في سجوده: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظن أنه على حق فرده إلى الحق. يقول: سمت نفوسهم فطابت قلوبهم لله درهم. شكرا يوسف تاج الدين من خميس مشيط.
1: صباح التفاؤل وراحة البال بعد طاعة الله، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فكيف تغفل؟ ها؟
2: حلو.
1: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فكيف تغفل
2: تجانس
1: عن أعدائك النفس والهوى والشيطان فتنبه. شكرا أبا زياد أحمد بن حمدان مكة.
2: أحمد الشقيقي من الرياض يقول: صباح الخير والمحبة، صباح نعطره بذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للمستمعين الكرام على هذه التصبيحات الجميلة والاختيارات الرائعة. الحقيقة مثل هذه الرسائل المليئة بهذه الجمل والاختيارات والتصبيحات ربما يعني على ما فيها أحيانا من تكرار لبعض المعاني، إلا أنها جميلة الحقيقة، والناس في الصباحات تسمو النفوس ويكون الصفاء فيها يعني على أعلى وأكمل درجاته، فتخرج مثل هذه المشاركات الرائعة التي يعنيها الشخص. عندما يعني أنا شخص يخرج جواله ويكتب صباح الرضا، صباح المحبة، لكم ملأ الله قلوبنا شراحا، من هالكلمات الجميلة أثرها كبير عليه لما يكتبها ويرسلها، وأثرها كبير علينا أيضا لما نتلقاها ونقرأها وعلى من يسمعها. فالحقيقة يعني مثل ربما البعض يعتقد أن في هذه تكرار وتصبيحات ربما فارغة، لكنها تحمل خلفها كثير من الصفاء والبهجة وبداية اليوم بمثل هالمعاني جميلة.
1: صحيح، والكلمة الطيبة يعني صدقة مهما كانت هذه الكلمة. من المشاركات الإخوة عبر تويتر، نجيب العويبدي يقول: صيام يوم يكفر ذنوب سنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله تعالى من فضله. فهد الغاشم يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. منيرة بنت عبد الله تقول: من فضل الله اتفاق يوم تاسعة وعشرة مع إجازة الأسبوع، إنها منة من الله لعباده ليصوم بدون مشقة، والموفق حريص على اغتنام الخيرات. شكرا جزيلا لكم.
2: أم عبد الله تقول: كل محبة يقطعها الدهر إلا المحبة في الله، فإن حبلها ممدود إلى رياض الجنة. اللهم إنا نسألك حفظ الرفاق من كل فراق، وأن تزيل عنهم كل كرب وهم وشقاق. اللهم أمين. شكرا لك يا أم عبد الله.
1: إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر، وإن من أجمل الأرزاق دعوة أم ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب أجمل وأقرب إلى الله. شكرا يا أبا أصايل.
2: يوسف السويدان اختار لنا مقولة للفضيل بن عياض رحمه الله يقول فيها: من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم. شكرا لك أخي يوسف.
1: هذا أخوينا يوسف السويدان، ولا ذاك محمد بن يوسف؟
2: ذاك محمد. لا
1: لعله والده
2: اللي كان معنا. تفضل أبو عبد.
0: القصص الحق، قصص الحق. الشيخ خالد بن عبد الله الشاهر.
3: أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله آدم على صورته سبحانه بأن جعله سميعا بصيرا متكلما، كما أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وكان ذلك يوم الجمعة، كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أوس بن أوس قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبعد أن مكث آدم المدة التي أراد الله حتى صار طينا لازبا وصلصالا كالفخار، وكل هذه الأطوار وتشكيل خلق آدم كان بيد الله جل وعلا، لم يوكل خلقه لأحد، كما قال سبحانه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. ثم نفخ الله فيه الروح، فلما طارت الروح لرأسه عطس، كما أخرج ابن حبان والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه فعطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال: الله يرحمك الله. فقد علمه الله كيفية السلام، وعلمه كيفية يفعل العاطس وكيف يرد، بل إنه سبحانه علمه أسماء كل شيء كما قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. والمقصود كما قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، انتهى. وبهذا تبين فضل آدم على الملائكة، فلما أمرهم بالسجود له لم يترددوا في ذلك استجابة لله تعالى أولا، وإقرارا بفضل آدم ثانيا، إلا إبليس الشقي فمنعه الكبر من السجود فكان من الكافرين، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعندئذ بدأت العداوة بين آدم وإبليس علانية بعد أن كان إبليس يضمرها في صدره، فلعن الله إبليس وطرده من ملكوت السماوات، وانحطت رتبته عند الله جل وعلا بعد أن كان ذا شأن عظيم، حيث كان من شأنه أن الله قربه وجعله مع الملائكة ولم يجعله مع أمثاله من الجن. ثم أمر الله آدم أن يسكن هو وزوجه الجنة، وحذره من عداوة إبليس الذي سيسعى في إخراجه من الجنة. وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله في الحلقة القادمة، فنستودعكم الله.
0: القصص الحق، القصص الحق. الشيخ خالد بن عبد الله الشايع.
1: القصص الحق أيها الإخوة هي من إعداد وتقديم الشيخ خالد بن عبد الله الشايع. حياكم الله أيها الإخوة، نقرأ أيضا بعض مشاركاتكم التي وصلتنا عبر تويتر. هذه رسالة من الشيخ عبد الله القيان، يبعث فيها بعض الدعوات. جزاك الله خير شيخ عبد الله ونفع الله بكم. نهار قصير وليل طويل وشهر فضيل وأجر جزيل، فأين المشمرون للصيام، خاصة صيام عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة كاملة؟ هذه مشاركة المكية عبر تويتر.
0: أحوال الناس، نستطلع الأحوال
4: ونستشرف الأخبار
0: في حديث عابر
4: مع أصدقاء الصباح.
2: نرحب بالأخ الكريم عيد باللافي الجهني، فني تخطيط مخ وأعصاب من جدة. حياك الله أخي عيد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا فيك،
5: الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور يا أهلا وسهلا، حياك الله أخي عيد. احنا عادة إذا أي واحد في المستشفى ولابس لباس معطف ولا أزرق ولا أخضر نقول له الدكتور،
5: حياك الله.
2: احنا الآن
5: تخطيط مخ وأعصاب بالمستشفى العسكري بجدة.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. قديم في هذا العمل أخي عيد ولا؟
5: الحمد لله الحمد لله، ما يقارب 27-26 سنة
1: ما شاء الله. ويعني حاليا شهادة الفني وتخطيط مخ هذه يكون يعني بكالوريوس ولا ماجستير ولا شيء؟
5: هي الحقيقة أنها دبلوم، يكون التخرج من مراكز الخدمات الطبية القوات المسلحة، وتعادل الدبلوم تحصل عليها.
2: نعم، أنت يعني تخرجت يا عيد قبل 26 سنة؟
5: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. عادة يعني الأجهزة اللي كنتوا تعملون عليها قبل 26 سنة في تخطيط المخ والأعصاب والأجهزة اللي الآن يستمر تدريبكم عليها، لأنها كل فترة يطلع شيء جديد.
5: نعم نعم، هو حقيقة كانت الأجهزة قديما كانت ورق، يعني تخرج النتائج على طريقة ورق، ولكن الحمد لله من قارب 20 سنة صارت كل سنة تخرج لنا أجهزة جديدة ونتدرب عليها. طبعا هذا مناط بالشركة الموردة للأجهزة،
2: يعني انت
5: يعني المستشفى برنامج تدريبي الحمد لله
2: مع كل أجهزة جديدة.
5: نعم.
2: وأنت طبيعة عمل الفني في حال أنه لم يطور نفسه وكان يعني ما هو متابع للجديد ممكن يتعطل، يعني ما يقدر يشتغل بعدين.
5: طبعا أن الفني الحقيقة الفني هو يعد أول شيء يعد البرنامج ثم يعد المريض لاستقبال طبعا المريض في القسم، وبعدها يقوم توصيل الأسلاك، حنا نسميها أسلاك ولكن هي حقيقة اسمها الإلكترودات، ثم يقوم بالتسجيل على الديجيتال الأجهزة الجديدة. وبعد الفني يبدأ الاستشاري بقراءة التخطيط، إذا لم يكن الفني مدرك لما يعمل لن يقبل التقرير ولن يستفيد المريض ولا الاستشاري اللي يعمل التقرير.
2: الآن اللي يقرأ التقرير هو الاستشاري ولا نفس الفني يعطيه الملخص؟
5: فيها طبعا تقرير مبدأ اسمه طبعا التقرير التقني، هذا التقني يضع الفني، ومع الاستشاري يقومون الاستشاري بإعداد التقرير النهائي طبعا بمرافقة الفني، لأن فيها أشياء كثيرة تقنية قد يكون من المريض قد يكون أنها خطأ، فيرشد الاستشاري للأشياء هذه.
1: طيب الحين انتوا لكم علاقه في الاشعه ولا هذا تخصص
5: لا طبعا الاشعه تعتبر قسم مختلف جدا، ولكن هذه تخطيط الدماغ. طبعا احنا عندنا في تخطيط، انا تخطيط الاعصاب كامل، تخطيط الدماغ، تخطيط العصب البصري والعصب السمعي واستشاره العصب، وزايد على هذه الخامسه اللي هو تخطيط العضلات.
2: احيانا المريض اللي يخضع للتخطيط او احيانا للتصوير الاشعه يكون مستعجل، يعني تلقى احيانا هو ياخذ اليوم مثلا التخطيط وعنده موعد مع الدكتور بكره مثلا ولا بعد بكره على اساس ياخذ النتيجه، فكثير احيانا من المراجعين يصير يسال الفني.

0: من بعض المرضى لا قدر الله طبعا فيها أمراض كالصرع والتشنجات لم تعملها للمريض، فالمريض في حالة يعني أول ما يدخل الجهاز أصلا عنده رهبة هو، فلا يتقبل منك حتى لو حتى لو كنت مخول ما يتقبل منك أنك تقول له الشيء هذا لأنك تزيد خوف على المريض.
1: يعني أنت طريقتك يا أخي ما تقول شيء، تقول أنا غير مخول الدكتور هو اللي يعطيك نتيجة كذا؟
0: لا طبعا هو غالبا غالبا المريض قبل يأتي للتخطيط يكون كان في عيادة الأعصاب، عيادة الأعصاب حولوه إلى تخطيط لأجل يعمل التخطيط ثم يرجع إلى العيادة لأخذ النتيجة، فأنت إذا أخبرت المريض لن يستفيد المريض، بالعكس حيكون في وقت يكون أربكت المريض، وطبعا بعض المرضى يرتبك.
1: لكنهم يسألونك، يعني أنا أقصد أنهم يسألونك أنت.
0: والله عادة المرضى على الصحة احنا نطمنهم بغض النظر، لا ما نبين له النتيجة ولكن احنا نطمنهم تطمين، فهذا من باب اولى انك تطمن المريض تطمين، يعني حتى لو رأيت شيء يعني مخالف او شيء غير طبيعي لا تخبر المريض، لان بعض المريض عنده ردة عكسية خاصة امراض الصرع.
2: ماذا عن دوامكم طبيعته؟ يعني دوام صباح دوام عادي ولا؟
0: نعم دوام الصباح إلى الساعة 4:30 عصرا.
2: الساعة 4:30
0: من 7:30 حقيقة إني أروح أنا مبكر لأن زحمة جدا، ولكن دوام إلى الساعة 4:30 عصرا.
1: يعني مع العيادات الخارجية بالطوارئ ما في تخطيط مخ وأعصاب ولا غيره؟
0: والله احنا نعتبر يعني قسم خاص، قسم تخطيط المخ والاعصاب يعتبر في المستشفى من الاقسام الرئيسيه، ولكن منوط فينا ان نعمل عندنا جهازين، جهاز اجهزه اللي هي الاجهزه الثابته في القسم والاجهزه المتحركه للاقسام، يعني اقسام الباطنيه اقسام الجراحه الطوارئ، هذه في الطلب ممكن المرضى يكونون في خلال ساعه يطلبون مريض دخل جديد، مريض لا قدر الله صار عليه حادث وأصيب في الرأس، أمراض مرضى العناية مركزة، الموت الدماغ كلها تطلب منا.
2: شكرا لك أخي عيد لافي الجهني، وأنت فني تخطيط مخ وأعصاب في جدة، شكرا لك العافية.
0: حياك الله، الله يسعدكم إن شاء الله ويمدكم على الطريق إن شاء الله، وجزاكم الله خير على برنامجكم.
1: آمين. شكرا لك يا عيد، صباحك خير، في أمان الله.
0: في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: الله يعطي العافية الأخ عيد، كان على لساني أني أقول له صباحك مخ، يعني ما كذا على أساس برتبها بس ما ركبت صح،
2: كان مخ وكلاوي.
1: لا يقول واحد مخ يعني هذه كويسة. طيب ننتقل الفقرة التالية،
3: قيل عنه.
1: كنا نتكلم يا أبو إبراهيم قبل شوي ونعلق على مشاركات الجميلة من الناس وأثرها على النفس، على نفس كاتبها وقائلها والمستمع إليها.
2: ويعني يظهر ذلك دائما، يظهر البشاشة في وجوه الناس،
1: والمقولات التي نستعرضها في هذه الحلقة هي بعض ما قيل عن البشاشة.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء.
2: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المسلمين إذا التقيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه، ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما كتحات ورق الشجر.
1: وقال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: وقال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره.
1: وقيل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضيف؟ فقال: طلاقة الوجه وطيب الحديث.
2: وقال ابن حبان

0: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي.
1: وقال أبو جعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل، فلقهم ببشر حسن.
2: الميسر سورة فصلت.

0: فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها.
1: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
0: ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله النار لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها.

وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه وابن آدم الذي سن سفك الدماء نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه:

إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح

0: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياؤكم في الآخرة، فولايتنا لكم مستمرة، ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه.
1: نزلا من غفور رحيم،
0: رزقا مهيئا لكم من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم.

ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولاً.

0: ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه. ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق.
1: الميسر.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الفقرة الخاصة بتفسير الآيات القرآنية، أقرأ مشاركة قبل أن ننتقل إلى الفقرة الإخبارية. هذا عبد الله الشهري يقول: من أعظم الحسرات يوم القيامة أن ترى طاعتك في ميزان غيرك، يا لها من عثرة لا تقال. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة. شكرا لك يا عبد الله على هذه المشاركة وهذه اللفتة، بارك الله فيك. وفعلا الإنسان ربما يعمل الخيرات لكنه لا يكف لسانه عن أعراض الناس فيأخذ منه هذا وذاك من حسناته.
4: أيضا من المشاركات كذلك سلمى الحربي تقول: الصوم جنة والصدقة بركة والزكاة طهر والصلاة نور، أي فضل أعظم من هذا؟ اللهم إن نسألك صحائف أعمال يملأها رضاك وعفوك وعفوك وغفرانك وقلوب تمضغ بذكرك يا الله. صباحكم رضا. هذه عائشة محمد طالب السعدون يقول: صيام يوم عاشوراء فضل من الله، لأن فيه خيرا كثيرا وتكفيرا للذنوب لذنوب عام كامل. اللهم تقبل صيامنا. اللهم
5: بك أصبحنا.
3: الإعلانات أبو إبراهيم.
4: يسر مكتب الدعوة والإرشاد في عنيزة دعوتكم لحضور محاضرة عنوانها: معالم شهادة أن محمد رسول الله، لفضيلة الشيخ خالد بن علي أبو الخير، وذلك مغرب هذا اليوم الأربعاء في جامع القاضي بجوار البلدية، وللأخوات مكان.
6: من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق. ميزان الأخلاق.
3: هذه مستمعينا الكرام فقرة جديدة تبدأ معنا اليوم إن شاء الله، اللي فقرة ميزان الأخلاق، ومن خلالها سنعرض مجموعة من الأخلاق في قاعة المحكمة لبيان ما في هذا الخلق من صفات حميدة أو التحذير من خلق ذميم، ولكن بأسلوب الحوار والنقاش الذي يجسد يعني معنى إن شاء الله بعيد للمستمعين والمستمعات. فعلى بركة الله نبدأ الفقرة هذه في حلقتها الأولى.
6: من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق. ميزان الأخلاق.
7: هذه قضية خطيرة وشائكة، ولعلي أنجح في إقناع هيئة المحكمة بوجهة النظر التي أتبناها، وهي أن التزام الصدق في كل الأحوال قد يوقعنا في حرج بالغ.
8: ها هي هيئة المحكمة تتجه إلى منصة القضاء للبت في الدعاوى المنظورة أمامها.
9: محكمة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى شرع الله، تنعقد جلسة المحكمة اليوم للنظر في الدعوى المقامة ضد الصدق، ليتفضل المدعي العام.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أود أن يتسع صدركم لبيان المقصد من إقامة هذه الدعوة، والتي تطالب بألا يلتزم المرء الصدق في كل أحواله، إذ إن التزامه ذلك قد يوقعه في حرج بالغ، خاصة إذا كان المرء مدينا مثلا. فضيلة القاضي، إن الدعوى المنظورة أمامكم الآن تتعلق بأمر يمس أخلاقنا وعلاقتها بمعاملاتنا اليومية، فالإنسان يتعرض يوميا لبعض من المواقف التي قد يضطر معها إلى التخلي عن الصدق والوقوع في الكذب، وذلك لأن الصدق أحيانا يوقع الناس في إشكالات كثيرة.
8: لو أذنت لي فضيلة القاضي، إن موكلي قد
10: تمهل أيها المحامي، ودع المدعي العام يكمل ادعاءه.
11: كنت أقول يا فضيلة القاضي، إن الصدق أحيانا يوقع الناس في إشكالات كثيرة قد لا يخرجون منها إلا بالكذب الصريح أو الكناية والتعريض، وهذه حال كثير من الناس المدينين المتعثرين في قضاء ديونهم، وحال كثير من الناس الذين يحاولون الهرب من أشخاص لا يودون اللقاء بهم. لذا قمنا برفع هذه الدعوى أمامكم لاستصدار حكم يدين الصدق بأنه يتسبب في إلحاق الحرج بمن يلتزمون به.
8: فضيلة القاضي، هل تسمح لي بالكلام الآن؟
10: تفضل.
8: إن هذه الدعوى المرفوعة أمامكم هي من الأمور التي لا يمكن قبولها شكلا ولا مضمونا، ذلك أن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق فحثنا عليها وأمرنا بالتمسك بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإني ألتمس من هيئتكم الموقرة الموافقة على أن يقوم الصدق بالدفاع عن نفسه.
10: هل لديك ما تدافع به عن نفسك أيها الصدق؟
5: نعم نعم فضيلة القاضي، أنا الصدق، خلق من الأخلاق الكريمة المحمودة، إذا التزمني الناس في كل حال لا يقعون في الحرج أبدا، بل أنا أرفع عن أصحاب الحرج وأصونهم من الوقوع فيما حرم الله من الكذب وإخلاف الوعود.
11: عفوا فضيلة القاضي، ولكننا في الادعاء العام علمنا أن الشرع الحكيم أباح لنا ألا نلتزم الصدق في بعض المواطن، كما أجاز لنا التعريض أو الكناية في بعض الأمور رفعا للحرج عن أنفسنا.
8: فضيلة القاضي، أرجو تسجيل ما قاله المدعي العام الآن، لأنه دليل على أن الصدق هو الأصل.
5: أجل أيها القاضي الكريم، إنني أعجب كيف نبيح للإنسان المدين الكذب رفعا للحرج عنه، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج بعدم التزامه بسداد الدين عندما حان أجله المتفق عليه بينه وبين الدائن، ومن ثم جعل يخلف الموعد مرة بعد مرة.
10: هل لدى المدعي أقوال أخرى لإثباتها؟
11: لا فضيلة القاضي، شكرا لك.
10: حسنا، رفعت الجلسة للمداولة.
9: محكمة.
10: بعد الاطلاع على أوراق الدعوة وسماع كل من المدعي ومحاميه والمدعي العام ودفاع المتهم في هذه القضية وهو الصدق، حكمت المحكمة ببراءة الصدق مما نسب إليه، وأوصت بما يلي: أولا، رفض الادعاء ضد الصدق شكلا ومضمونا. ثانيا، وجوب التزام الصدق على كل حال. ثالثا، التزام الصدق لا يوقع الناس في الحرج بل يرفعه عنهم. رابعا، جواز التعريض أو الكناية رفعا للحرج عن النفس. خامسا، حرمة الكذب وعدم جوازه إلا في المواطن التي أبيح فيها، كما في الحرب أو الإصلاح بين الناس، وبما يتوافق مع الشرع الحكيم. رفعت الجلسة.
6: ميزان الأخلاق. من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق.
4: شكرا للزملاء يعني اللي شاركوا في هذه الفقرة، فقرة ميزان الأخلاق، وهي فقرة فعلا يعني جديدة، وأنا ربما أول مرة أستمع إليها، فكانت جيدة ومعبرة، ويعني نسأل الله يحفظه ووفقه.
3: من وراك غرست. طيب مفروض الآن إن شاء الله نتكلم عن صيام يوم عاشوراء كما علنا في بداية هذه الحلقة. وطبعا نحن يوم الأحد تكلمنا عن شهر الله المحرم بشكل عام، واليوم نخصص الحديث عن صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم وما فيه من الأجور. ونتحدث أيضا عن قصة هذا اليوم مع ضيفنا بمشيئة الله تعالى في زاوية لقاء اليوم، الشيخ الدكتور سعد السبر، سيكون معنا بعد قليل.
9: ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنهما: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم، كما خاب من يرجو سرابا بقيعتي. فللسان احفظ ولا تكلمي، إلا بخير أو فصمت نلزمي، وخشية الله فلازم، وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، ويشير إلى لسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. وفي رواية: أكل ما نتكلم به يكتب علينا يا نبي الله. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك، فاللهم سلم سلم. يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيده. وكم من حروف تجر الحتوف. يا عبد الله، ذكرك أخاك بما يكره في حضوره سب وشتم، وبما يكره في غيبته لو بلغه في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه، ذكره بواحدة من هذا بلفظ أو إشارة أو رمز أو كتابة أو حكاية هيبة أو همز ولمز وقدح إن كان فيه، فإن لم يكن فيه ما قلت فغيبة وبهتان وظلم وكذب، ظلمات بعضها فوق بعض، مع تعد لحدود الله.
12: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
9: فاحذر حدود الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان.
13: اللهم بك أصبحنا.
14: بك أصبحنا.
3: كانت هذه الكلمات وهذا الفاصل مستمعين الكرام بصوت الشيخ علي بن عبد الخالق القرني.
15: من القلب، من القلب تولد الكلمات، وفي قلوبكم تعيش. مع ضيف الحلقة، ضيف الحلقة.
3: نسعد مستمعينا الكرام بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. السلام عليكم دكتور سعد.
16: السلام، حياك الله شيخ عبد الرحمن.
3: أهلا ومرحبا، سعد الله صباحك، والشكر لاستجابة لدعوة البرنامج وإن كانت متأخرة. شكرا لك دكتور سعد.
16: أسعد الله صباحك، صباح إبراهيم، وصباح الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات.
3: الله يبارك فيك شيخ سعد. اليوم نتكلم عن صيام يوم عاشوراء وما يترتب على هذا اليوم العظيم من الأجور، فنريد أن نذهب معك في حديث عن مناسبة الصيام في هذا اليوم وكذلك ما ورد فيه من الحديث.
16: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله عسى أن يجعل هذا الكلام وهذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به المتكلم والمستمعين والمستمعات. أولا نحمد الله عز وجل الذي أطال في أعمارنا، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا موحدين بفضله ومنته وكرمه. أما يوم عاشوراء فمعلوم كما قال النووي وغيره من أهل العلم، قال اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، ثم اختلفوا في حكمه قبل الإسلام، وهذا اليوم سمي يوم عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وجاء في بعض الأقوال بأن الله نجى 10 أنبياء في هذا اليوم، إلى اختلاف في هذا، لكن أرجح الأقوال وأصحها أنه اليوم العاشر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وفي رواية السنة الماضية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استشعروا هذا الأجر العظيم عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام عاشوراء، وكان يفعله صلوات ربي وتسليماته عليه. فكان الصحابة كما جاء عند البخاري وعند مسلم أنهم يصومون أبناءهم ويجعلون لهم اللعبة من اللحن، فإذا بكى أحدهم على الطعام قالوا: أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض من شاء صام ومن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء، وسأل سبب صيامهم، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل اقتدى بصيامهم أو بفعلهم، إنما سأل ليعرف ما هو سبب صيامهم. فقالوا بأن هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانت تتخذ هذا اليوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وفي مسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانت قريش تصوم عاشوراء. فهنا الإشكال: كيف يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخبر اليهود؟ رد ابن حجر وابن بطال وغيرهم في شروحهم للبخاري وغيرهم من العلماء ردوا ذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام في مكة قبل المدينة بخبر من السماء أتاه، وهذه عبادة لا يفعلها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا اليوم يوم عظيم، هذا فضله الذي رغب فيه النبي، رغب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه لأجل هذا الأجر. عندما يكفر الله سبحانه وتعالى سنة ماضية سنة قبله، كم أخطأ الإنسان وكم بدرت منه هفوات، ربما حدث منه شيء يشعر به وشيء لا يشعر به، شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، أو يعلمه ونسيه، ولكن قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فحقيقة هي فرصة من الله عز وجل ومنه. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لربكم نفحات، وفي رواية: تعرضوا لنفحات ربكم. فالمتأمل لحالنا مع هذه الشريعة السمحة العظيمة من الله عز وجل التي جاءت برفع الحرج وجاءت بتكفير السيئات وزيادة الحسنات، نتأمل رمضان، نتأمل يأتي بعده الحج، نتأمل يأتي بعده عام جديد بعبادات تعود علينا مرة أخرى لرفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا. فحقيقة هذا اليوم يوم على الإنسان يحتسب أن يجتهد في صيامه، وأن يرغب أهله ويرغب جيرانه ويرغب أحبابه ويرغب المسلمين وكل من عرف وكل من لم يعرف، لأنه حقيقة يدخل في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
4: نعم دكتور سعد، حفظك الله، أسألناك عن ترتيب صيام هذه الأيام الأفضل منها.
16: هذه الأيام جاء الأمر بصيام عاشوراء، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، هذا في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم يكرهه، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام عاشوراء. فرغب في العام الأخير من حياته صلوات ربي وتسليماته عليه لمخالفة اليهود، فقال: لئن بقيت إلى القابل أو إلى قابل لأصومن يوما قبله، وجاء لأصومن التاسع. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي رغب فيه وأمر به أن نصوم التاسع، أو أن نصوم يوما قبله أو بعده العاشر أو الحادي عشر، أو كما قال ابن القيم وقال بأن هذا من أكمل المراتب، وقال بأن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فموافقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وأكمل، لأنه إصابة للسنة، وكما ذكر ذلك العلامة الشيخ صالح بن حيدان حفظه الله. ولكن نقول إذا جهل التاريخ، وهذا الذي جعل ابن القيم رحمه الله يقول بهذا القول، ولكن في هذه السنة والله الحمد وفي هذه البلاد المباركة أصبحنا بكل يسر وسهولة نعرف العاشر من التاسع والحادي عشر.
3: نعم شيخ سعد، هل هناك عبادات مخصوصة لهذا اليوم؟
16: هذا اليوم لم يشرع فيه شيء إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، شرع لنا أن نتعبد الله عز وجل في هذا الشهر بفضيلة صيام هذا الشهر، لأنه شهر الله عز وجل المحرم، وما سوى ذلك من العبادات فالتي جاءت بنصوص عامة كقيام الليل والرواتب والنوافل المطلقة، فهذه تفعل في عاشوراء وفي غير عاشوراء، وما سوى ذلك فلا يوجد لعاشوراء عبادة تخصه بعينه ولا يشرع في ذلك شيء. فنحن هدانا الله سبحانه وتعالى للخير وللحق ولمخالفة ما عليه اليهود، فهم جعلوه يوم عيد وجعلوه غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، ونحن هدانا الله عز وجل للحق فيه فنصومه شكرا لله عز وجل، ولا نحدث فيه أي عبادة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، ذكر في بعض الأقوال التوسعة وذكرت الاكتحال بالإثمد وغير الفعل بعض الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان.
4: نعم دكتور سعد، أنت ربما أشرت إلى فضل يعني صيام هذا اليوم، والله الحمد يعني نرى كثير من الناس والله الحمد يصومه ويحرص على صيامه، حتى أن المطاعم ونحوها تجد يعني ربما يعني إحجام من الناس في هذا اليوم، لكن مع ذلك هناك من يفرط في صيام هذا اليوم من أجل يعني أسباب قد مثل يعني كشتة أو سفر أو نحو ذلك، فتوجيهكم شيخ سعد.
16: والله على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه، يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذي يريد الدرجات العليا يريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات عليه أن يجاهد هذه النفس ويأطرها على الحق أطرا، وهي كالطفل إن لم يفطمها لم تنفطم. فعلى الإنسان حقيقة وصية لنفسي ولإخواني وأخواتي أن يجاهدوا أنفسهم ولا تفوتهم هذه المواسم، هذه حقيقة المحطات الجميلة الرائعة التي يكفر الله عز وجل فيها سيئات، كم من زلة حدثت وكم من خطر جاء على البال ثم أصبح واقع بمعصية الله عز وجل. الله عز وجل يعطينا الفرصة تلو الفرصة، فكيف نفرط في هذا؟ أجل الطلعة في هذا الأسبوع، أجل هذا اليوم، غدا بعده بيوم يومين الأسبوع القادم، لكن قد لا تعيش هذه الليلة، قد لا تدرك هذا اليوم، بعض الناس قد يموت قبل عاشوراء ويأخذ أجر عاشوراء لأنه نوى ذلك فمات، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. فسأل الصحابة فقال حبسهم العذر، فبنية الإنسان يدرك ما لا يدركه قد لا يدركه، يسبقه الأجل، فننوي النية الحسنة ونجتهد ونقدم. وحقيقة أيضا بهذه المناسبة أقول يعني علينا أيضا أن نجاهد أنفسنا في قضية شبكات التواصل الاجتماعي التي أخذت الأوقات وقتلت الأعمار حقيقة، فعلى الإنسان أيضا أن يصوم عن كل شيء إلا طاعة الله عز وجل في هذا اليوم.
3: نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر الباحث الشرعي والداعية الإسلامية، أن كنت معنا في هذه الدقائق متحدثا عن هذا اليوم العظيم، عن يوم عاشوراء. شكرا لك دكتور سعد.
16: شكرا شكرا عبد الرحمن، شكرا بصبية. السلام عليكم.
15: اللهم بك أصبحنا.
14: كيف صيام عاشور وكيف صيام أيام هجرة الرسول، وهل يجوز صيام اليوم العاشر؟ أرجو توضيح ذلك مع الشكر.
17: أما صيام عاشور فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، ويصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر. كل هذا في مخالفة لليهود، والمؤمن يخالفهم، يعني مأمور بمخالفة أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيره من الكفرة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، لا اليوم الأول ولا غيره. وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا تصام، هكذا يوم الفتح كلها لم يشرع الله صيامها سبحانه وتعالى. وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام بكل شهر، وإذا صامها في أيام من كان أفضل، صيام ست من شوال في بعد رمضان. كل هذه أمور مستحبة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، بل يكون بدعة إذا قصد ذلك.
4: رحم الله سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا الفاصل قبل قليل كان بصوته، وكان يشير إلى يعني رحمه الله قضية مهمة. وأنا أذكر أحد الأشخاص قال: ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني في نصره لموسى شرع الصيام، لماذا أيضا لا نصوم في يوم نصر بدر أو نصر أحد أو كذا في الأيام يعني من أيام الله المشهودة في انتصار هذه الأمة؟ فكان هذا جواب الشيخ تقريبا على هذا السؤال، أنه لو كان فيه خير لسبق النبي صلى الله عليه وسلم لصام هذا اليوم يوم بدر أو يوم أحد، أو لصام يعني لصام نفس توقيته يعني من السنة، لكن يعني لا نأتي إلا ما أتاه الله، ولا نذر إلا ما يعني نترك إلا ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركه، وإلا أصبحنا مبتدعين في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
3: اللهم صل وسلم على محمد. نقرأ بعض المشاركات. هذه مشاركة يقول باعثها: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. شكرا لك يا البراء القعطبي.
4: أيضا هذه مجموعة من التصبيحات، جزاهم الله خير لأخوة المستمعين الكرام. أيضا هذا يقول: صبحكم الله بالخير أبو يزيد من الرياض، صباح النور العافية. ما أجمل أن تقول في هذا الصباح: يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. أسعد الله صباحكم وصباحك أخي الكريم.
3: أبو خالد الشيباني يصبح عليكم بالخيرات والأمل وصباح التفاؤل، ويقول بأن مقابلتك وابتسامتك لأخيك المسلم هي صدقة. شكرا لك يا أبو خالد.
4: أيضا من المشاركات في تويتر، أبو عبد المحسن الحفظي يقول: استحبابه متأكد يدل على عليه قول ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا يوم عاشوراء. شكرا يا أبا عبد المحسن.
3: محمد ربيع من شرورة يقول: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه سبحانه وأوفى عمل. شكرا لك يا محمد ربيع. مشاركة أيضا تقول: لنا في الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال، صباح متسع كالسماء، أذكار تزيل الهم والعناء، صباحكم نور وسعادة. شكرا لك أخي سلمان أحمد الميمان من الخبرة.
4: الأستاذ مسفر المنجومي يقول في ثانوية الحسين بن علي بمكة يقدم قسم الإحياء منشورة مميزة لهذا اليوم يوم عاشوراء نذكر فيه طلابنا بصيامه وفضله. مسفر الثبيتي شكرا الله يعطيك العافية.
3: أبو أحمد يقول دعوتي أن تحتويكم دنيا الفرح في كل أمر وأن ترعاكم عين الرحمن أبد الدهر وأن يبارك الله لكم في مالكم وأهلكم وأن يرفع منزلتكم بين خلقه إن شاء الله ويجعل الخير في سائر أيامكم ولياليكم. اللهم بك أصبحنا. أبو أحمد شكرا لك وشملنا الله بما دعوت وجميع المستمعين الكرام.
4: اللهم أيضا يعني من ما يضاف على هذا الفضل أنه يكفر سنة. أيضا هنا مشاركة من رمز الاسم يحبك ربي يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صلى الله الكريم من فضله. والصيام فعلا هو من أجل الأعمال وأفضلها وجاء في الحديث عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وأيضا مثل هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا حد لجزائه لأنه صبر. والله يقول إنما الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتفريط الإنسان فعلا في هذا اليوم هو يوم أو يومين يعني من كان
18: نتلمس الأنوار
19: ونكتشف عذب الأخبار
18: في مساحة بيضاء
19: لتغطيات تستحق أن تصافح أسماعكم.
18: تغطيات.
3: يعلن فرع الجمعية الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك عن إقامة مشروع معونة وكسوة الشتاء للفقراء والأيتام والأرامل التابعين لفرع الجمعية بالمركز وذلك اعتبارا من اليوم بمشيئة الله تعالى. ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف رئيس فرع الجمعية الخيرية بمركز شثاث الشيخ مسلم رهيدن الحجوري الجهني. السلام عليكم شيخ مسلم.
20: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا فيك. أنا نطقت الاسم بشكل صحيح المركز؟
20: نعم مركز شثاث.
3: شثاث نعم. حياك الله شيخ مسلم. ونحن نتحدث عن أولا نتحدث عن الجمعية ونتعرف عليها بشكل أكثر وكذلك عن هذا المشروع الذي ينطلق اليوم بمشيئة الله.
20: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة.
3: آمين.
20: وأن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بالنسبة يا أستاذ كريم لجمعية شتاف عبارة عن جمعية حديثة الإنشاء تخدم 387 أسرة فقيرة بين أسر فقراء وأيتام وأرامل ومطلقات. عدد الأيتام 60 يتيم مكفولين شهريا بمبلغ 250 ريال لله الحمد. 4 منهم تمت إضافة كفالة لهم من فعل خير حيث كانت إجمالي مبلغ الكفالة 500 ريال والبعض 550 ريال لليتيم الواحد. طبعا سألتني عن مشروع الجمعية بحاجة إلى دعم معونة الشتاء بطانيات ودفايات وسخانات وملابس شتوية وأيضا معونات سلات غذائية. طبعا تقول الحاجة الشديدة للمعونة الشتاء جت من عدة ظروف تمر بها المستفيدين في الجمعية. الأمر الأول هو ارتفاع القرية عن سطح البحر حيث يقدر ارتفاع تقريبا مقدار 1250 متر ويعانون من شدة الرياح والثلوج التي تتعرض لها قرية شثاث وغيرها من القرى المجاورة. الأمر الثاني من الظروف يواجهونها هو عدم تهيئة المنازل لمقاومة الظروف الجوية حيث أن معظم المنازل قديمة ومكشوفة وبعضها الشبابيك والأبواب ربما تكون سالفة لا تمنع دخول الهواء. الأمر الثالث من الظروف يواجهها المستفيدون بالجمعية هو عدم إمكانية الجمعية لدعمهم وذلك لقلة مواردهم. ولكن إن شاء الله أمنا بالله تنبه الخير أن يساعد هؤلاء الفقراء والأيتام لتحمل ومواجهة موجة البرد والثلوج التي تتعرض لها القرية دائما في مثل الأيام القادمة.
3: إن شاء الله الخير ما يعني يتأخرون واعتدنا دائما في مملكة الخير على هذه الهبة التي تكون من أهل الخير في مثل هذه المناسبات. وأنتم في الجمعية شيخ مسلم تستقبلون طبعا المساعدات والمساهمات العينية والنقدية أو فقط النقدية؟
20: لا لا العينية والنقدية.
3: جميل. يعني ممكن الناس ما يعني يأتون بما لديهم مثلا من بطانيات أو أجهزة تناسب هذا الموسم؟
20: اي نعم، جميل. بطانيات واجهزة وملابس.
3: طيب شيخ مسلم، التواصل معكم عن طريق، تذكر لنا رقم هاتف او جوال الجمعية بحيث يتواصل معكم من يود التواصل.
20: اي نعم، بالنسبة للرقم من جوالي مسلم الحجوري 050-0-5-0-4-3-9-6-6-0-9-8
3: نعم.
20: أيضا جوال زميلي نائب رئيس الجمعية الأستاذ مرتوق الحجوري 050-6-3-4-0-9-3-4، وكذلك أمين الصندوق الأستاذ حمدان الحجوري 050-0-4-4-1-1-6-2.
3: نعم، إذا من يود من المستمعين الكرام التواصل مع الجمعية للمساهمة عليه الاتصال بأحد هذه الأرقام. شكر الله لك الشيخ مسلم الحجوري الجهني، كنت معنا متحدثا عن الجمعية الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك. شكرا لك.
20: أشكر لكم استضافتكم لنا في هذا البرنامج المبارك، سائلين الله أن يجعل ذلك في مزيد حسناتكم.
3: اللهم شكرا لك في أمان الله.
20: بارك الله فيك، أهلا وسهلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
3: وصلنا لختام حلقتنا مستمعينا الكرام، وقبل أن نختم نقرأ بعض المشاركات، فلمن أرسل حق أن نقرأ مشاركته، لكن بشكل سريع أبو إبراهيم نختار. طيب. مشاركات.
4: هذا عصام مشحيت في تويتر يقول: ليست الحرية أن تفعل كل ما تريد، فإن لله حدودا حرم عليك تعديها، وإنما الحرية في أن لا يمنعك أحد ما أحل الله لك، تلك حدود الله فلا تعتدوها. شكرا يا دكتور عصام.
3: أبو لينا يقول: وقفة، كم من أناس أهملوا نظر الله في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا القلب يحن لهم، تأملوا هذه الوقفة. شكرا لك المستمع الكريم أبو لينا على هذه المشاركة.
4: يوسف السويدان أيضا عبر تويتر يقول: قيل لأعرابي إنك ستموت، قال: ثم إلى أين؟ قال: إلى الله. قال: ما وجدنا الخير إلا منه سبحانه، فنخشى لقاءه. شكرا لك يا يوسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحسن لنا الخاتمة، وأن يعيننا على الأوائي هذه الأيام يوم القيامة ويوم لقائه سبحانه وتعالى.
3: هذه داعية صغيرة صالحة أرسلت تقول: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح من كل فرج لكل صابر، والشفاء لكل مريض، والاستجابة لكل دعاء، اللهم أمين. شكرا لك يا صالحة على ما كتبت وشاركت به في هذه الحلقة. بقي معنا أيضا دقيقة أبو إبراهيم.
4: هذا يقول: ربي مع هذا الصباح أروي عيوننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل لنا أرواحا صافية من كل شيء، صباح الخير، ما فتحت مغاريق الأمور بمثل قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو علم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها. وفعلا هذه الكلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة لمن قالها وهو يستشعر معانيها وهو يتبرى من حوله وقوته وجهده إلا بعون الله سبحانه وتعالى. إذا قال ذلك وهو يستشعر سيجد أن فعلا مغاريق الأمور تفتح له، فهي كنز من كنوز الدنيا وكنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم عليه. أم فايز تقول: ولم نرى في الحمد إلا زيادة في العطاء، فالحمد لله بقدر كل شيء. نعم، الحمد لله دائما وأبدا.
4: الأيام تمضي والصالحات تبقى، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وفعلا هذا الذكر العظيم هو أحب الكلام لله سبحانه وتعالى، ويعني وردت حديث كثيرة جدا في فضله سبحان الله، منها يعني أنها من المنجيات والمعقبات والحافظات، وأنها ومن هذه الحديث أنها تدور على العرش تذكر صاحبها، ورد حديث كثيرة. فالإنسان يعني كلمات بسيطة ويسيرة، لكن الإنسان دائما يحاول يعود لسانه على ذكر الله. والحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، بكلمات بسيطة لكن فضلها عظيم.
3: نختم بهذه المشاركة مع نجيب العويبدي يقول: نهوى الصباح لصفائه، فكن صافي القلب تهواك القلوب. شكرا لك نجيب، وشكرا لكل الأخوة والأخوات الذين أرسلوا وشاركوا، والمعذرة لمن لم نتمكن من قراءة مشاركته في هذه الدقائق. أذكر بأن موضوعنا بالغد سيكون في مساحة مفتوحة، نستقبل فيها ما تختارونه من مشاركات وأبيات ومقولات، وفي زاوية لقاء اليوم تغيب في الغد وتحضر مكانها الفقرة الجديدة لقاء الرواد، ونستفتحها في هذه السنة بلقاء سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ستكون معنا إن شاء الله هذه الفقرة وهذا اللقاء غدا إن شاء الله الساعة 7:30، مدة اللقاء قرابة 27 دقيقة تقريبا، فستكون معنا هذه الفقرة ننقل لكم فيها ما دار في منزل سماحته وكيف كانت الدردشة والقفشات يعني.
4: ويعني فعلا أنصح المستمعين بالحرص على الاستماع، لأن ستستمعون فيها إلى يعني أحداث ربما لأول مرة يتحدث بها سماحة الشيخ حفظه الله.
3: وحتى أن الشيخ جزاه خير طلبنا منه أنه يقرأ ويسمعنا تلاوته، فما قصر أيضا أسمعنا تلاوة. أعلمهم كل هذه التفاصيل في حلقة الغد.
4: تحية مخرج برنامج ماجد بن راشد الدباس،
3: في أمان الله.
1: وصوت الأثير بكم صار أحلى
21: لكم من صميم الفؤاد سلام، الفؤاد سلام يفوح أريجا ومسكا وفلا.
22: هنا هنا
21: هنا حان وقت الوداع، فشكرا تقضت بكم حلقة اليوم عجلة.
23: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الفتح حتى سورة القمر. هو الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أسماء الله الحسنى الله، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به ربنا جل وعلا وخص به نفسه وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه، فهو علم على ذاته جل وعلا، ومعناه المعبود والإله الحق. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن أكثر من 2000 مرة. ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى الرحمن، وهو كثير الرحمة، وهو اسم مقصور على الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي تشمل جميع خلقه في الدنيا، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 57 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الرحيم، وهو المنعم أبدا المتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي، ومعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في 115 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الملك، ومعناه المتصرف التصرف الكامل في ملكه، فهو مالك كل شيء وسيد كل شيء، ولا يملك أحد ملكا حقيقيا إلا بإذنه جل وعلا، وأمره نافذ في ملكه دون أن يشاركه فيه أحد. قد ذكر هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، وهو الطاهر المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص وعن كل ما تحيط به العقول وكل ما لا يليق بذاته العالية، المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد، الموصوف بالكمال جل وعلا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: أعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. قوله يخونون أنفسهم أي يجامعون ويأكلون ويشربون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.